0: إلهي، قد تزينا بألوان الحياة وصنعنا من أمانينا بروجا وصروحا، ومع الشوق إلى الدنيا درجنا وملأنا جبهة الشمس جروحا، وسقيناها طموحا، ونسجنا للغد المأمول جنات حسانا، وأطعناك وسرنا في هدى الدين زمانا. لم نحمل غدنا أكثر مما ترتضيه، كل شوق من رؤانا فرضك المشروع فيه. يا إلهي حقق الآمال يا رب، فقد جئنا بها بين يديك وعقدناها على أن توكلنا عليك. أسعف المكروب فينا واقبل التائب منا، وارزق المحتاج يا رب وأطعم كل فم، واشف مرضانا ونولنا منانا. يا هدانا يا رجانا، لم نحمل غدنا أكثر مما ترتضيه، كل شوق من رؤانا فرضك المشروع فيه. يا إلهي
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

ملهاش لازمة، كل ما مر في لحظة أزمة بقدر أسافر زي النجمة، روحي تلف تقول يا إلهي كنت عيد دنيا ملهاش لازمة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أكرم.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

عبير بسيوني من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي توجه إلى لندن، حيث من المقرر أن يلتقي مع كبار المسؤولين بالحكومة البريطانية وأعضاء مجلسي اللوردات والعموم ومراكز الأبحاث لبحث سبل تعزيز العلاقة المصرية البريطانية وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الإقليمي. كما يشارك وزير الخارجية في مؤتمر الشراكة الدولية الذي تنظمه وزارة الخارجية البريطانية، ويلتقي مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأمان والتنمية إلى جانب سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه إرجاء هجوم عسكري مقرر للسماح بمواصلة المفاوضات. وأضاف ترامب أن قادة من حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الشرق الأوسط طلبوا منه تأجيل هجوم عسكري كان من المقرر شنه اليوم الثلاثاء على إيران للسماح باستمرار المفاوضات معها، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لشن هجوم واسع النطاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وتأتي تصريحات ترامب بعد تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن آراء طهران نقلت إلى الجانب الأمريكي عبر باكستان، لكنه لم يقدم أي تفاصيل. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ زيارة تستمر يومين إلى الصين، يجري خلالها مباحثات مع نظير الصيني شي جين بينغ حول توسيع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا عالمية ملحة. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان محادثات رسمية غدا تتناول تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى جانب ملفات دولية ملحة من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران بحسب الكرملين. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء. كما تناول الاجتماع الجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة المعنية لتطوير صناعة السكر في مصر، وكذلك التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل زراعة قصب السكر ومنظومة انتاج السكر وتصنيعه. كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة مصانع السكر وتعظيم الاستفادة من الطاقات الانتاجية القائمة، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد. ورياضيا، فريق توتنهام يحل ضيفا على تشيلسي في 10:15 مساء ضمن منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: لإعلانك على الراديو 90-90، راديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.
1: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: لكل مستمع الراديو 90-90، كل سنة وانتم طيبين.

بنقول صباح الخير، صباح الفل، اهلا بالصبحويه وبدايه جديده ليوم جديد. ان شاء الله يكون جايب كل حاجه حلوه تستاهلوها، لان زي ما بقول دايما انتوا تستاهلوا كل خير. مرحبا بكم في حلقه جديده من صباحك ومطرحك على اذاعتك رقم واحد راديو 99 اف ام. معاكم احمد يونس من دلوقتي، وان شاء الله يعني ايه يعني نحاول كده نظبط الدنيا ليكم كده ونخلي صباحكم جميل. درجه الحراره النهارده في القاهره بتقل عن امبارح، بدا الجو يكون اهدى شويه، 35 نهارا، وبالليل في اللطيف 20، اسكندريه 26 18، اسكندريه في اللذيذ اللذيذ يعني، الاسماعيليه 35 20، العريش 28 18، شرم الشيخ والغردقه 40 26، برضو العريش درجه الحراره حلوه جدا. اهلنا اللي في العريش اللي سامعينا وبيوصل لهم الارسال، بحب اصبح عليهم دايما وهم بيصبحوا عليا والله كل يوم. واهلنا في الاسماعيليه واسكندريه وكل المحافظات الحلوه دي، عاملين ايه؟ كله حلو كده وتمام وعلى العال. طيب اوعدكم حلقه حلوه النهارده من صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام. يلا صبحوا علينا على واتساب راديو 99 010 400 90 90 4. يلا يا الصبحويه، ابداوا يومكم معانا فرحه كده وسعيده.

0: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: اكسير السعادة مع احمد يونس.
2: من حقك تفرح من غير سبب على فكرة، مش لازم يكون في مناسبة خاصة، او ممكن قوي تفرح بحاجة بسيطة، ممكن ما تكونش فارقة مع ناس كتير بس فارقة معك انت. افرح لما اغنية بتحبها تشتغل على الراديو فجأة، افرح لما برنامج بتحبه يشتغل مثلا، يعني لما تنزل تلاقي الجو حلو واحلى من امبارح، لما تلاقي الطريق فاضي، لما تشرب فنجان قهوة مظبوط جاي في وقته. من حقك تفرح على فكرة، من حقك ترتاح، تفصل، تاخد بريك، حتى لو انت عايز تحافظ دايما على صورة نفسك انك الجبل اللي ما بيتعبش ولا يتهد وبيتحمل كل حاجة. ده مش هيضر صورتك وقوتك بأي حاجة، ده بالعكس هيزيدك قوة. من حقك تمر بلحظات ضعف وغضب وتتضايق وتزعل وتعتزل الناس، ومن حقك كمان ترجع تشحن طاقتك وتاخد وقتك على ما تتعافى وترجع زي الأول وأحسن. من حقك تقول لا، من حقك تبعد، من حقك ترفض أي حاجة مش مناسبة ليك وأي وضع مش حاسس إنك مش مرتاح فيه. من حقك تبعد عن الناس السلبية، عن الناس اللي بتسبب لك ضغوط من أي نوع. أنا من حقي أغلط على فكرة، من حقي أتلخبط، من حقي أمشي ملخبط وألف وأرجع تاني وأجيب من الأول عادي، من حقي أقع وأقوم ولو مليون مرة على فكرة، من حقي أبدأ من جديد، من حقي أجرب وأكتشف، من حقي أغير رأيي، من حقي إن أنا أبقى مبسوط وسعيد. السعادة دي أنا محتاجها وإنت محتاجها. أيها الصبحوية العظماء، أنتم تستحقون السعادة. صباحكم كل سعادة. مش عارف بقى اللي هيحصل دلوقتي دي، يعني علوا الصوت يا جماعة، علوا الصوت، انسوا اللي فات وعلوا الصوت يلا.

0: نشرة أخبار جرى إيه.
1: دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة الاستعداد الكامل بمختلف التدابير اللازمة خلال فترة أجازة عيد الأضحى من خلال رفع جاهزية المرافق والجهات الخدمية المختلفة وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع المتنوعة والمطلوبة بالكميات المطلوبة والمناسبة وجودة عالية. كمان دكتور مصطفى مدبولي شدد على ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأهمية التعاون الفعال بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية لمواجهتها. وزارة التضامن الاجتماعي خصصت رقم للتواصل والإبلاغ عن الحالات اللي ممكن تكون موجودة في الشوارع ويظهر عليها علامات التعاطي والإدمان من خلال الخط الساخن 16439. لسه أنت معانا في صباحكم مطرحك على راديو 99 FM. صباحكم آخر سعادة.
2: صباح الفل.

0: هنا مصنع السعادة، صباحك ومطرحك من 7-9 صباحا على الراديو 99 FM وبس.
1: النهاردة اليوم العالمي انك تزرع اي حاجة، اللي زرعين حاجة في البلكونة او في اي حتة في البيت كده يقولولنا، ابعتولي على واتساب الراديو 99 زرعين وعاملين ايه في الاجواء الخضرة في البيت.
2: صح.

0: كنت تعرف مع أحمد يونس.
1: ركزوا معايا في الكلمتين دول، والفقرة دي ممكن تكون طويلة شوية بس مهمة جدا نبقى عارفين احنا هنتكلم فيها عن المركزية الأفريقية او الأفروسنتريزم. لما بتسمع الجملة او المصطلح ده لازم تبقى فاهم هو عن ايه. مؤخرا على مدار كام سنة فاتوا انتشر كلام كتير عن الحركة دي، حركة المركزية الأفريقية او الأفروسنتريزم والاشخاص اللي عندهم افكار الأفروسنتريك. خلينا بقى نفهم بالراحة وببساطة كده ايه الحكاية. المركزية الأفريقية دي مش بتتمركز حوالين أفريقيا رغم ان اسمها يوحي بده، ولكنها بتتمركز على السود الافارقه اللي من جنوب الصحراء الكبرى، وعشان كده البعض بيطلق عليها المركزيه السوداء. الحركه دي ظهرت اول مره في الخمسينات، واول حد اتكلم عنها كان الشيخ أنتا ديوب اللي كان بيقول ان انجازات الحضاره الاوروبيه بيرجع اصلها لحضاره مصر القديمه، وده طبعا زي ما بيقولوا كده كلام حق يراد به باطل، لانه اصلا شايف ان المصريين الحاليين مجرد دخلاء وغزاة ومحتلين كمان. والموضوع مش مصر بس، دول بيروجوا ان فكره ان المريين اللي فتحوا الاندلس كمان هم كانوا سود، رغم ان المصادر التاريخيه بتقول ان طارق بن زياد كان اشقر ولون بشرته ابيض فاتح، ولكنهم بيقولوا كده لأن حضارة الأندلس كمان ساهمت بشكل كبير في الحضارة الغربية المعاصرة. المنتمين لحركة المركزية الأفريقية بيروجوا لفكرة أن الأنبياء كلهم كانوا سود، سواء سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصدروا كتاب اسمه God's Black Prophets أو رسل الله السود. في ناس حللت الموضوع ده بأنه حاجة مضادة للعنصرية اللي كانوا بيتعرضوا لها وما زالوا في بعض المناطق بيتعرضوا ليها، كان تقام يعني زي حالة الدفاع عن النفس برضو. وكان الموضوع فعلا بقى أكبر بكتير من تصورات أي حد، بيتم الترويج ليه بشكل غريب، والتاريخ نفسه بدأ يتزور على أيديهم علشان يخدم أفكارهم. الموضوع وصل إن جامعة أكسفورد استضافت مغني راب من أصول أفريقية يدي الطلبة محاضرة عن إزاي المصريين الحاليين احتلوهم، وإن المصريين الحقيقيين هم سود البشرة، وإن اللي موجودين دول محتلين. مش بس كده، مشاهير كتير مؤمنين بالفكرة دي وبيروجوا ليها في أعمالهم، ريانا وبيانسي، وقالت في أغنية ليها I will never let you shoot the nose of my pharaohs، في إشارة منها إنها يعني بإيمانها إن الفراعنة أو المصريين القدماء يعني كانوا سود. ومش بس دول، كمان عارضة الأزياء نعومي كامبل ودريك وكريس براون وكيفن هارت. وكيفن هارت ده كان ليه قصة تانية لو تفتكروها، كان هيعمل حفلة في مصر وقامت الدنيا والحفلة اتلغت علشان هو من الداعمين بقوة لموضوع المركزية الأفريقية. ده غير بقى الانتاجات الفنية اللي بتروج ليها وعايزة تثبتها في الأذهان وفي اللاوعي عندنا وعند كل الناس، سواء من خلال أغاني فيها مطربين أو مودلز سود لابسين زي المصريين القدماء وده بتلاقيه كتير جدا، أو ظهور ممثلين سود لتجسيد أدوار تاريخية عن قدمائنا المصريين زي فيلم الأنيميشن اللي اتعمل عن الملك توت عنخ آمون وظهر فيه لونه أسمر، وده طبعا شوية بشوية بيخلي العين تحس إن ده العادي وإن ده الشكل اللي كان عليه قدمائنا المصريين. على فكرة احنا مش عنصريين، والكلام اللي بنقوله ده ما فيهوش عنصرية، احنا بنشيل من على نفسنا تهمة وسرقة لحضارتنا، فمحدش ياخد كلمة سود او مش سود بان احنا متكلمش على لون، احنا بنتكلم على اصول وتاريخ بيتسرق. ده غير كمان الافلام اللي فيها الفكرة دي وبتروج لها على لسان الابطال، واعمال فنية كاملة اتخصصت للترويج للفكرة دي بشكل مباشر ان المصريين مش هم القدماء المصريين او مش احنا، يعني احنا ده مش احنا، يعني احنا حاجة دخلاء، لكن هم الافارقة هم اصحاب الحضارة. الموضوع مش بس مجرد تهديد بسرقة التاريخ على فكرة، رغم ان دي مصيبة في حد ذاتها، ولكن سرقة التاريخ قرروا ان هم زي ما يقولوا كده ايه، بيقرروا بالنيابة عننا، وبيقولوا حاجات زي اننا ما ينفعش نحفر في مقابر اجدادهم المصريين لاننا دخلاء ملناش اي حقوق، وده طبعا في كل مواقع السوشيال ميديا عالميا موجود بوفرة. لو دخلت على اي خبر عن المصريين القدماء او الاثار بتاعتنا هتلاقيهم محتلين التعليقات وبيأكدوا ان دي حضارتهم وده تاريخهم، ده غير كمية الشير اللي مش طبيعي على كلام من نفس هذه النوعية. في دراسة جينية كانت بتتعمل من 2023 في جامعة ليفربول وتم نشرها ونتيجتها اتنشرت السبت اللي فات عن جينات قدماء المصريين في عصر الدولة القديمة بنات الأهرامات. الباحثين فحصوا 94 عينة متاخدة من المتاحف الإنجليزية وعينة تانية من سوهاج وعينة وكانت نتائج العينات كلها بتؤكد أن المصريين القدماء ما لهمش أي علاقة بالأفارقة زي ما حركات الأفروسنتريزم بتدعي بقالها مدة، وده لأن فحص العينات ما ظهرش فيه أي دلائل على وجود مكون وراثي من أفريقيا جنوب الصحراء. وأكدت أن المصريين لحد العصر المتأخر وهو الأسرة 26 أو العصر البطلمي كان عندهم نفس الأصول الجينية للمصريين في الدولة القديمة بنسبة كبيرة تصل من 83% ل 90%. طيب احنا مطلوب مننا ايه؟ محتاجين نكتب ونصور فيديوهات بكل لغات العالم نعرف العالم بتاريخنا واننا اصحاب الحضاره وان احنا المصريين الحقيقيين. محتاجين نعلم اولادنا يعتزوا بتاريخهم، الموضوع ما يبقاش تريقه وسف، نعلمهم اصلا عظمه التاريخ المصري، نعلمهم ان ونعرفهم مين بيتكلم ضدنا عشان ممكن يكونوا من الفانز لمثل هؤلاء الفنانين وخلاص. الفنان بيحط السم في العسل والولاد يقتنعوا بده. الحرب الفكرية مش بتستهدفنا احنا خالص، ولكنها بتستهدف الاجيال اللي جاية. عايزين يربوهم من هو صغيرين وهم عارفين ان ملوك مصر كانوا افارقة ببشرة سوداء، وعشان كده بيتعمل افلام كرتون زي الزي المصري القديم لابسينه افارقة. عايز اقول حاجة، ان الموضوع ملوش علاقة تاني اهو بالعنصرية، لان حجتهم المحببة ليهم زي ما فريق مسرح انجليزي استنكر جدا ورفض بشدة اعتراض المصريين على اداء ممثلين سود البشرة لادوار قدماء المصريين في احد عروضهم المسرحية. احنا كمصريين اللي بيتم العنصرية ضدنا على فكرة، احنا بس مش عايزين الترابيزة تتقلب. احنا اللي بيتم العنصرية علينا، احنا اللي بيتقال علينا حاجات مش فينا، احنا اللي بيتقال علينا غزاة ومحتلين. يسرقوا الحضارة ويزيفوا التاريخ ويلطموا ويندبوا ويقولك الحرامية هم. عايزين ولادنا يصدقوهم ويقتنعوا بأفكارهم وطالعين بده. خلوا بالكم هو الموضوع كبير ومش صغير، وكل واحد ليه دور انه يأكد ده ويعتز ببلده ويعتز بحضارته. والموضوع مش بس مصر، لا احنا 7000 سنة دي بتوجع يا جماعة، والله العظيم بتوجع قوي، وبتوجع القريب والغريب وفي كل حتة هتلاقي حد يتريق ويسف. ماشي، احنا 7000 سنة ان شاء الله يبقوا 70000 سنة حضارة. فاقروا في الموضوع، والفقرة دي احنا حتى هنسجلها وننزلها كده تبقى موجودة على السوشيال ميديا علشان نتفرج عليها ونتكلم عنها وننشرها اكتر واكتر. ربنا يحفظ مصر. قولوا امين.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: يلا بينا البرج في الدرج. وتعالى اقول لك يا برج الجدي، الفتره دي محتاج شويه حسم اكتر. ما تختارش تمسك العصايه من النص في موقف انت عارفه كويس، اما الدلو عادي نكون حساسين اوفر شويه ونتاثر شويه ونزعل شويه ونتقمص شويه، بس مش عايزين تطوير او تطور للموضوع يقلب الاكتئاب. اي والله الحوت، ترتب افكارك كويس قبل ما تتكلم وما تقولش كل اللي عندك مره واحده، زي ما بيقولوا كده ما تحرقش الكروت كلها مره واحده. الحمل، الفتره دي دماغك سابقه الاحداث وبتفكر فورا في اللي هيحصل تخلي سنة وخمسة وعشر سنين. طب منعيش اللحظة وكفاية ضغط على عصابك اكتر من كده. حمل. طيب الطور، متحاولش تخبي مشاعرك، متحاولش تتجاهلها، تفهمها وتعامل معها صح وبعقلانية، اركز. الجوزاء، محتاج تتخلص من كل حاجة ممكن تعطلك اليومين دول وتاخد جنب كده من الناس اللي مهمتهم في الحياة تعطيلك. قشطة يا جوزائي. السرطان، محتاج تحط قدام عينيك حاجة تشجعك علشان تبذل اكبر مجهود علشان توصل لها. مثلا في اجازه طويله جايه. الاسد، طموحك الزايد قوي ساعات بيخليك ما تشوفش جوانب تانية، والجوانب دي مهمه ولازم نعمل حسابها. حاول تخليك منطقي برضو في الطموح. العذراء، محتاج تتكلم عن اللي مضايقك مهما كان بسيط وحاجات صغيره، حتى تتكلم عنها علشان تهدى والدربكه اللي جواك دي نخلص منها. عذراء. طب الميزان، في ملل. انت بقالك مده عندك ملل كده ومالكش مزاج تعمل حاجات، طيب مش نخلص بقى نخرج منها، حاول تخرج نفسك بقى في اقرب وقت ممكن. كافئ نفسك بحاجه حلوه، اقول لك كده طبق باستا كده مكرونه يا ماما. العقرب، الموضوع في منتهى البساطه، لما تحس انك غلطت اعتذر والموضوع هيخلص، لكن العند ونشوفيه الدماغ وعلى اننا نصر اننا ما بنغلطش هو ده اللي بيكبر الموضوع. ماشي. طيب القوس، اخيرا شويه التوتر اللي انت بتعاني منهم وضغطينك بيقول لك في روشتة، انت محتاج ترتاح، محتاج دماغك بس تفصل، تهدى شويه. عايزين الثور والحمل. حاضر. ثور تاني اهو، ما تحاولش تخبي مشاعرك او تتجاهلها اليومين دول بالذات. اتكلم، خرج اللي جواك بس مع الاشخاص الصح. الحمل، الفترة دي انت سابق الاحداث وبتفكر في سنين قدام جاية، طب ما نعيش اللحظة اليومين دول وخلاص ونعديها. الله يخليك. الميزان تاني، في ملل مؤخرا مسيطر عليك ومخليك مالكش مزاج تعمل حاجة، خرج نفسك من الحالة دي بقى كفاية كده لانه زاد معانا شوية ميزان. بس كده قلنا الحمل وقلنا الطور والميزان، حد عايز حاجة تانية قبل ما نقفل الشباك؟ اخر طلب. طيب الدلو، ايوه تعالى لي انت دلو معايا انت بقى. بيقول لك عادي انك تكون حساس شويه وتتاثر شويتين وتتقمص، بس ما تخليش الموضوع يوصل للتكشيره الاوفر والاكتئاب، انت محتاج تفرفش شويه. الجوزاء والعذراء، حاضر. الجوزاء، محتاج تتخلص من اللي بيعطلك. اللي بيعطلك بتكلم على حاجات، مش بني ادمين. عارف السمك المعطلاتي؟ في ناس كده بقى، فحاول ايه تتجنب شويه. طيب قلنا الجوزاء وكان طالبين ايه العذراء.

0: في الشباك بإيه؟
1: اقفل الشباك مع أحمد يونس.

لكل مستمع الراديو 90 90، كل سنة وانتم طيبين. حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن.

0: حكايات فصيلة ورشيدة، كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، الحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني.
1: يا راجل ركز معايا شوية.
2: طلباتك يا فوفة يا عسل.
1: فوفة من امتى يا اخويا؟ عجايب.
2: بس لو تهدي خلك وترسيني، عايزة نجار وحداد ليه؟
1: اللهم طولك يا روح. يعني اللي اقوله هعيده يا اسماعيل؟ عايزة نجار عشان يركب سلك على شبابيك عنبر الكتاكيت الجديد، وحداد علشان يعمل باب كبير بره عنابر الفراخ، حماية برضو. الدنيا مش امان.
2: انا مش عارف ايه لازمة المصاريف دي كلها، بلدنا امان. انت غاوية تتعبي نفسك وعلى طول قلقانة كده. خلي بالك اللي يخاف من العفريت يطلع له.
1: المثل بيقول حرص ولا تخون ولا ايه؟
3: وايه لازمة سور حوالين المنحل بس؟
4: يا سلام، عايزني اسيب المنحل من غير تأمين؟ ده كلام
3: ناصحة قوي بأمرة الأنبوبة اللي اتسرقت من ورا باب البيت.
4: لا لا لا، دي نقرة ودي نقرة يا مجدي.
3: ازاي بقى فصيحة؟
4: الحرامي لو لقى الباب مقفول ما كانش خد الأنبوبة، ولو لقى غفير صاحي في الشارع كان خاف يجي من أصله. ربنا يسهل بقى ويعينه عمدة جديد بدل اللي مات الله يرحمه.
3: تصدقي ما فيش للعمودية دي غيرك انت.
4: انت بتضحك؟ مين عارف؟
3: الو، ايه؟ ازاي ده حصل؟
5: انت بتقرص الزهر يا اسماعيل، بشرف انت بتخم
2: يا راجل. يحلف بحاجة تتصدق.
5: يحق لك تضحك وتكركر، ما انت عايش في مية البطيخ يا عم. ربنا يخلي لك المدام.
2: ايه اللي بتقوله ده يا صبح؟ بطيخ ايه ومانجت ايه؟ ومالها مراتي؟ بتجيب سيرتها ليه؟
5: يا عم ما تحمرش في عينيك كده، ربنا يخليها لك وتعمل لك مشاريع كمان وكمان.
2: في يا جدع انت؟ انا غلطان اني صاحبت امثالك.
6: معلش يا مجدي، قدر ولطف.
7: شاع عمري ضاع يا حسن، بقرا موت في ساعة زمن.
6: معلش، الحمد لله، الحمد لله ان ماسك كهربا جه في الحديد وما جاش فيك ولا في حد من العيال. الفلوس بتروح وتيجي، والحمد لله ان مش كل البضاعة كانت في المحل.
1: يا مجدي، مخاطر التشغيل وارد تحصل، واي اهمال في الصيانة بيسبب كوارث.
7: كنت فاكر ان انا كده بوفر. يا غلبك يا مجدي.
4: معلش والله يا مجدي، انا حاسه ان احنا واخدين عين، خلينا نبخر عشان نطرد الشياطين والعين.
6: هم يضحك وهم يبك. عين ايه بس يا ست فصيلة؟ دي كانت قفلة كهربا مش قفلة حسد.
7: دلوقتي بقى عليا تكاليف التصليح وحساب المديونية عن البضاعة القديمة والجديدة.
1: معلش، انت نسيت تزود تكاليف اجراءات التأمين ضد الحريق او السرقة او اي مخاطر تشغيل، عشان ما نندمش بعد فوات الاوان.
7: عندك حق، انا هزود كل وسائل الامان في المحل.
1: كمان ممكن تشترك مع اي شركة من شركات التأمين عشان تأمن على نفسك وتأمن نفسك من اي مخاطر ممكن تحصل، بالرغم من كل الاحتياطات اللي هتعملها، فتدفع لك تعويض في حالة اي كارثة تحصل لا قدر الله.
4: يعني ايه أأمن على المنحل بتاعنا كمان؟
1: طبعا لازم تعملي كده، وكمان المفروض تسجلي نفسك في التأمينات والمعاشات.
4: طيب ودي بقى هتفيدني في ايه كمان؟
1: التأمين حماية يا فصيلة، انا بعتبره وسيلة ادخارية الواحد يشيل فلوسه فيها، كل شهر بيدفع قسط عشان في الاخر القرش ده يسنده ويسند اهله لما يحتاجوا، في حالة انك توقفتي عن الشغل بعد 60، او في حالة الوفاة او الاصابة بالمرض. ولا انتي ناسية ان امنا الله يرحمها كانت بتاخد معاش ابونا وهو ده اللي كان ساندنا؟
4: ايوه، انا فاكرة كمان ان امي قالت انها جهزتنا من منحة الجواز اللي هي خدتها.
1: ايوه يا فصيلة. طب انتي عارفة اماني اللي جوزها الله يسامحه طلقها من شهرين وهي لا حول لها ولا قوة، رجعت تاني تاخد معاش ابوها؟ هقول وعيد، التأمين حماية.
8: أول مرة أدخل مكان بالسهولة دي، يا دوبك زقة صغيرة والباب اتفش. إيه ده؟ إيه اللي عفرت الفراخ كده؟ أنا خلاص مليت القفص كده اتعشت.
2: مين اللي جوه؟ اقف عندك حرامي.
4: جالك كلامي يا اسماعيل؟ عرفت ان كان لازم نأمن المكان كويس؟
2: صدقت وأمنت، كان قلبك حاسس. انا كنت فاكر ان الحماية دي كلمة بنسمعها في الراديو والتلفزيون بس.
1: هي مش كلمة بس يا اسماعيل، التأمين بيأمننا من قبل وقوع المصيبة، او على الاقل بيقلل من نتائجها السلبية.
4: الحمد لله انك وصلت يا اسماعيل في الوقت المناسب ومسكت الحرامي. انا من بدري عايز اعمل باب حديد غير الباب اللي ملوش لازمة ده، وكمان اركب سلك جديد على الشبابيك.
2: هنعمل كل لازم ان شاء الله.
4: طب يا جماعة، انا شايفة ان البلد محتاجة عمدة بدل الحاج سعفان العمدة القديم الله يرحمه، وكنت عايزة ابلغكم ان انا فكرت كويس قوي اني اقدم ورقي للعمودية عشان اتابع اجراءات الحماية والامان في البلد، ودي هتكون من اول اولوياتي.
9: ايه؟
4: زي ما سمعتوا كده، كلها كام يوم وابقى حضرة العمدة فصيلة.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التنفيذ هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي توجه إلى لندن لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين بالحكومة البريطانية وأعضاء مجلسي اللوردات والعموم ومراكز الأبحاث. تتناول اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الإقليمي. كما يشارك وزير الخارجية في مؤتمر الشراكة الدولية الذي تنظمه وزارة الخارجية البريطانية ويلتقي مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. تأتي تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان إرجاء ضربة عسكرية كانت مقررة. وأوضح ترامب أن قرار التأجيل جاء لإتاحة فرصة للمسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن قادة من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط طلبوا منه تأجيل الهجوم للسماح باستمرار المفاوضات. وحذر ترامب في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لشن هجوم واسع النطاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ زيارة إلى الصين تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ. تعقد القمة الروسية الصينية غدا وتتناول العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى جانب ملفات دولية ملحة من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر وذلك بحضور عدد من الوزراء. كما تناول الاجتماع الجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة المعنية لتطوير صناعة السكر في مصر وكذلك التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل زراعة قصب السكر ومنظومة انتاج السكر وتصنيعه. كما تم مناقشة سبل لرفع كفاءة مصانع السكر وتعظيم الاستفادة من الطاقات الانتاجية القائمة لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد. ورياضيا، منتخب مصر تحت 17 عاما يلتقي نظيره المغربي في 10 مساء لحسم صدارة المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا المقام حاليا في المغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم نبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
4: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
5: صباح الخير.

0: صباح الخير جديد، انت معنا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري لهذا الصباح مع زميل عزيز محمد صابر. يا صابر صباح الهنا.
1: صباح الورد يا استاذ احمد يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
0: اخبارنا مروريا ايه يا استاذي العزيز؟
1: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين ان المحافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليوم الحركه المروريه فيها ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، عند نطاق محافظه الاسكندريه بدات تتوفد بعض الكثافات في محور 14 مايل متجه لمدينه سموحه بيفضل محور البرت الاول، ومحور ابو قير بعض الكثافات المروريه بيفضل بنسلك محور المحموديه الجديد. في نطاق المحافظات المجاوره بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من طريق زراعة متجه لمدخل شبرا الخيمه بيفضل لجان محافظات الاقاليم الوجه البحري بيستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي عدا بعض الكثافات اعلى دائري السلام والخصوص واعلى مناطق بسوس، وبترجع ترد معانا مره اخرى الكثافات اعلى منطقه الكنيسه المتجه لمناطق المنيب منزل محور صفت، بعض الكثافات المتجه لجامعه القاهره يستخدم النهارده منزل محور احمد عرابي. في نطاق محافظه القاهره نتجنب النهارده المحور المشير وخاصه اللي جاي دلوقتي من محور الشهيد ومتجه الى نفق السخنه نتيجه ان كان عندنا مصادمه اسفل محور المشير، وبيفضل اللي جاي دلوقتي من مناطق مدينة ناصر ومستشفى الشرطة متجه لمناطق النفق السخنة ومحمد زكي بنسلك محور الوفاء والأمل ونطلع منه على محور المشير، وبنكمل مرة أخرى على محور المشير محمد علي فهم وبنطلع مرة أخرى على محور الشهيد. كذلك اللي جاي بقى من نفق السخنة وجاي من محور محمد زكي وجاي من مقطم وجاي من الأسمرات ومتجه لمناطق مدينة ناصر عن طريق محور الشهيد، أنا تجنب محور الشهيد ونسلك محور المشير محمد علي فهمي ونكمل مرة أخرى على طريق الواحة ونطلع من طريق الواحة على منطقة الوفاء والأمل، وكده ده احنا خففنا كل الأحجام المرئة عن طريق محور الشهيد. بعض الكثافات المرئة اللي بدأت تتوافد في أعلى كوبري حدائق القبة وأعلى كوبري حلمية الزيتون المتجه لمناطق شرق القاهرة، هنروح نستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة وكوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو بعض الكثافات المرئة المتوسطة، هنستخدم باقي الكبار الأخرى اللي بتنقل الحركة المرئة ما بين القاهرة والجيزة كورنيش النيل بعض الكثافات عند منطقة الساحل اللي داخل على مناطق وسط البلد وهو شارع شبرا، هنروح نستخدم امتداد أحمد حلمي الجزء الآخر من منطقة الأوتوستراد بتقابلنا بعض الكثافات في منطقة صقر الكوريش محور حسب الله الكفراء وهيكون بديل. باقي الحركة المرئية بصفة عامة داخل كافة المحافظات ما زالت حتى الآن بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش أي مؤثرات سوى الأماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
0: شكرك يا صابر وصباحك جميل وكله هنا إن شاء الله. صباح
1: صباح الورد.
0: صباح صباح, صباح.

لا.

تعالوا نروح نشرة أخبار الحج. وزارة السياحة والأثار أطلقت أبليكيشن اسمه رفيق، بحيث يكون المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لخدمة الحجاج من شركات السياحة المصريين خلال موسم الحج السنة دي. رئيس البعثة الحج الرسمية المصرية أعلن وصول 21,661 حج من بعثة القرعة للمملكة العربية السعودية لحد دلوقتي، بالتوازي مع الاستنفار الكامل لكل لجان البعثة لتأمين راحة الحجاج وتسهيل خطواتهم في رحلة الحج. رئيس بعثة الحج المصرية أعلن تجهيز مخيمات لحجاج القرعة بالقرب من مسجد نمرة، مع اتخاذ كافة التدابير الاستثنائية لتزويد المخيمات في عرفات ومنى بكميات ضخمة من المراوح، ودعمها بأجهزة التكييف ذات القدرات العالية مع رفع الكفاءة من 24 ل 30 ألف وحدة، والتنبيه بضرورة تشغيلها قبل وصول الحجاج بوقت كافي لتلطيف الأجواء. بعثت حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالأراضي المقدسة استقبلت 10,000 حاج وحاجة من بداية عمليات التفويج لحد دلوقتي في إطار تنفيذ برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم الحج السنة دي. كل سنة حضراتكم طيبين، وإن شاء الله حجاجنا الكرام اللي سافروا يكونوا بألف سلامة إن شاء الله وكويسين ويرجعوا لنا بألف سلامة، واللي ما سافروش يوصلوا إن شاء الله الأراضي المقدسة بألف سلامة. وزي كل يوم عندنا حاجة من رحلة إلى الله، ورحلة إلى الله هي أجواء جميلة من بيت الله الحرام ومن مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفتح مكة كانوا مش بيسمحوا له أنه يشارك في كسوة الكعبة، ولما عليه الصلاة والسلام قام بفتح مكة أبقى على الكسوة اللي كانت عليها وما غيرهاش، لحد ما حصل حرق ليها بالغلط لما كانت إحدى السيدات كانت بتبخر الكسوة وتطوف حول الكعبة وتسببت في حرق الكسوة، فكساها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالثياب اليمانية وكساها الخلفاء الراشدين من بعده. سيدنا أبو بكر الصديق غطاها بالقماش القباطي المصري، وسيدنا عمر بن الخطاب كساها كمان بنفس القماش، وأمر أن كسوة الكعبة تكون من بيت مال المسلمين، وكانت بتتعمل وتتخيط في مصر وتسافر لمكة على الجمال، وكانت المسيرة دي بتسمى بالمحمل، وكان سيدنا عثمان بن عفان أول واحد يكسي الكعبة بكسوتين اتنين فوق بعض. قبل دخول الإسلام كانت كسوة الكعبة بتتحط في يوم عاشوراء، وكانوا بيصوموا في اليوم ده، وفضلت تتكسي في نفس اليوم يوم عاشوراء وتضاف لها يوم كمان وهو نهاية شهر رمضان، وبقت تتغير كسوة الكعبة مرتين في السنة، مرة عاشوراء ومرة في آخر شهر رمضان. الخليفة العباسي المأمون قرر يكسي الكعبة بقى هو ثلاث مرات، عايز يزود الأولى بالدباج الأحمر يوم التروية، والتانية بالقماش المصري في غرة رجب، والتالتة بالدباج الأبيض يوم 27 رمضان. بدأت الكعبة تتكسي بالدباج الأسود بقى بالقماش الأسود من وقت ما كساها الناصر لدين الله أبو العباس أحمد الخليفة العباسي، واستمرت بنفس اللون لحد دلوقتي. الخلفاء العباسيين اهتموا جدا بكسوة الكعبة المشرفة بشكل محدش بجد سبقهم ليه، ودوروا على بلد بتصنع أجود أنواع الحرير لحد ما لقوا اللي عايزينه، وكانت في مصر، فبقوا يعملوا فيها كسوة الكعبة الفاخرة من الحرير الأسود على يد أمهر النساجين المصريين. وفي العصر العباسي كمان ظهرت الكتابة على كسوة الكعبة المشرفة. لما راح الخليفة المهدي العباسي حج، القائمين على العناية بالكعبة اللي كان بيطلق عليهم سدانة الكعبة قالوا له الكساء كتر قوي على الكعبة وخايفين عليها من التقل اللي شايلاه ان يحصل فيها هدم، لان الكساء الجديد كان بيتحط فوق القديم وما بيشيلوش القديم، فامر ان تتجرد الكعبة تماما من كل الكساء وتتكسي بكسوة واحدة فقط يتم تغييرها، وده اللي بيحصل من وقتها لحد دلوقتي. وبداية من القرن السادس الهجري بقت الكعبة بتتكسي مرة واحدة في السنة في صباح يوم النحر من كل سنة، وده لأن النسيج تطور وبقى قوي وبيستحمل أنه يفضل لمدة سنة من غير ما يبلى ولا يجرى له أي حاجة. فضلت كسوة الكعبة تروح من مصر لمكة في موكب المحمل، واحتفالية عظيمة بيشهدها الجميع وبيستعدوا لها ويستنوها كل سنة زي ما قلت لحضراتكم في مسيرة عظيمة جدا كانت بتسمى بالمحمل، ونلنا في مصر شرف صناعة كسوة الكعبة لسنين طويلة. كان بيشهد هذه الاحتفالية جموع من الشعب المصري. تم تأسيس دار لصناعة كسوة الكعبة في مصر في الخرنفش بالقرب من باب الشعرية، ولسه الدار موجودة لحد دلوقتي ومحتفظة بآخر كسوة اتعملت للكعبة المشرفة في مصر.
في وقف اسمه وقف الدشيشة الكبرى، كان أكبر وقف مصري مخصص لإيه؟ وقف في مصر مخصص للإنفاق على الحجاز وخدمة الحرمين الشريفين، وكانت كسوة الكعبة بتتعمل من أموال الوقف ده سنويا. سنة 1346 هجريا أصدر الملك عبد العزيز أوامره بإنشاء دار خاصة لصناعة الكسوة في المملكة العربية السعودية، واتعملت وبقت أول مؤسسة متخصصة في حياكة كسوة الكعبة. سنة 1397 هجريا انتقل العمل في كسوة الكعبة لمصنع كبير تم بنائه في أم الجود بمكة المكرمة، ولسه كسوة الكعبة بتتعمل هناك من وقتها لحد دلوقتي، والمصنع ده بيزور آلاف زائري، الآلاف من زائري بيت الله الحرام لمشاهدة هذا المكان العظيم. كسوة الكعبة حاليا بيتم صنعها من 670 كيلو من الحرير الخام المستورد من إيطاليا، و120 كيلو جرام من خيوط الفضة المطلية بالذهب المستوردة من ألمانيا، و100 كيلو جرام من الفضة النقية. ما هو الشذروان؟ شذروان هو الجزء المايل الموجود أسفل الكعبة، وبيعتبر الجدار السفلي ليها، واختلفت الروايات عن أول من بناه ما بين قريش وعبد الله بن الزبير. هو مبني من ثلاث جهات للكعبة، بتلاقي في الكعبة من تحت كده جزء مايل بميل كده، هو ده موجود داير ما يدور الكعبة ما عدا حجر إسماعيل. المكان اللي تحت باب الكعبة وتعمل أصلا لتقوية جدار الكعبة لأنها كانت بتتعرض لسيول شديدة، وده بيضعف بنائها. شذروان في 41 حلقة بيتم ربط حبال كسوة الكعبة فيها، يعني وانت بتعمل عمرة أو بتطوف بتلاقي القماش بتاع الكعبة مربوط في حلقات معدن ذهبية كبيرة جدا، ومدقوق في حتة في جدار الكعبة من حتة رخامية. ده هو ده الجزء اللي بنتكلم عنه. ربنا يرزق الجميع إن شاء الله بالحج والعمرة، ويروحوا ويدعوا لنا وندعي لبعض كلنا هناك من المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام. كل سنة وانتم طيبين، ويوميا من هنا لحد العيد عندنا فقرتنا دايما رحلة إلى الله ونشرة أخبار الحج.

وجاء زمزم وجاء زمزم يشتق الزحام بها وجاء زمزم

وجاء زمزم يشتق الزحام بها فاستقى بلسما من مائها السبني.

حسبي رؤيت الحرم وأنت شاهد عيني حجرة شرفت وأنت شاهد عيني حجرة شرفت.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: أسطورة الطريق شينري إكس 30 أكبر فان في مصر بمحرك 1500 سي سي 108 حصان وشاشة 7 بوصة كاميرا خلفية وتكييف أمامي وخلفي، متوفر منها نقل بضايع وركاب 8 مقاعد. للحجز والاستعلام اتصل على 19-7-38.
3: وعلى الأسطورة حاسم الصورة ركبينها تبانية وسعى حاجة تانية.
2: شينري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 510-966-470.
4: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمى ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
5: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
6: نشرة أخبار جرى إيه؟
7: تعالوا نروح لنشرة أخبار التكنولوجي في جرى إيه، ونبدأ مع ميتا اللي أطلقت ميزة جديدة في واتساب بتمنع الذكاء الاصطناعي إنه يحتفظ أو يطلع على أي بيانات شخصية من المحادثات اللي معاه بمجرد ما الشخص يقفل الشات خالص، بس مقتصرة على التكست. كمان الشركة المصرية إي جي روبوتس عملت أول روبوت لحصاد الزرع بشكل ذاتي في مصر والشرق الأوسط، معدل إنتاجه حوالي 160 كيلوغرام في الساعة بأقل عدد من العناصر البشرية. كمان جوجل أطلقت جيميناي انتليجنس في أجهزة الأندرويد، وده هيخلي الذكاء الاصطناعي ينفذ مهام بدل المستخدم حسب اختياراته، فمثلا يقدر يضيف منتجات لسلة التسوق بمجرد حفظ صورها جوه الابليكيشن. كمان متى أطلقت تطبيق انستنت، هو نفس فكرة سناب شات. كمان من الأخبار اللي معنا عن سوني اللي أطلقت ريان بوكيت برو بلس، وده تكييف يا سلام بيتلبس على الرقبة حوالين الرقبة وبيتثبت تحت يقات القمصان وبيفضل ثابت حتى مع درجة الحركة الشديدة وبيظبط الهواء اللي طالع للدماغ على طول. وفريق في كوريا الجنوبية ابتكر 7 خواتم ذكية بتترجم لغة الإشارة لنصوص مكتوبة فوريا، وكل خاتم فيه مستشعرات بترصد حركات الصوابع واتجاه الإيد وقت استخدامها. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 90 FM. صباحكم جميل ورب دايما بخير، وبفكركم دايما مواعيد صباحكم مطرحك من الحد للخميس من 7-9 صباحا. سيبكم عمود مزيكا كده ريق. جاهز يا أستاذ؟ جاهز يا أستاذة؟ تعالوا كده نشوف كده وقولي رأيك.
8: انت ويونس

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس
1: من طوارئ قصر العيني. معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
0: والان مع البرج في الدرك مع احمد يونس.
3: يلا بينا نشوف البرج في الدرج بيقول ايه يا صبح. وايه يا برج الجد؟ بيقول لك الفتره دي محتاج تكون حاسم اكتر من الفتره اللي فاتت، وما تختارش تمسك العصايه من النص في موضوع معين انت الوحيد او انت الوحيده كجدي اللي عارفينه. الدلو نتأثر شويه، نزعل شويه، بس الموضوع ما يزيدش عن كده وما يقلبش الاكتئاب. ممكن الحوت، نرتب افكارنا كويس قبل ما نتكلم، ما نقولش كل اللي عندنا مره واحده، زي ما بيقولوا كده ما تحرقش كل كروتك مره واحده، خليك جواك اكتر من اللي بتطلعه براك. الحمل، الفتره دي دماغك بتسبق الاحداث وبتفكر فورا في اللي هيحصل في خلال سنه وخمسه ويمكن 10 سنين جايين، طب ما تعيش اللحظه شويه اكتر من كده. الطور، ما تحاولش تخبي مشاعرك او تتجاهلها، حاول تفهمها وتتعامل معاها شويه عقلانيه اكتر. الجوزاء، محتاج تتخلص من اللي بيعطلوك، المعطلاتيه. السرطان، انت محتاج تحط قدام عينيك حاجه تشجعك علشان تكمل، انت محتاج بس مكافاه، انت اللي هتكافئ نفسك بيها يا باشا. الاسد، العشم الزايد في الناس جايبنا ورا، مش عايزين نتعشم اكتر من كده. العذراء، محتاج تتكلم في اللي مضايقك مهما كان بسيط وحاجات صغيره ممكن تكون بتضايقنا، اتكلم بس اختار اللي هتتكلم معاه. الميزان، شويه ملل مسيطرين علينا مؤخرا، طب مش كفايه كده بقى؟ مش كفايه يعني، محتاجين وقفه كده عشان نكمل بقى. العقرب، الموضوع بسيط جدا، لما تحس انك غلطت اعتذر والموضوع هيخلص. المعاوحة والمعندة والمكابرة ما بتجيبش اي نتيجة عدلة. القوس، شوية توتر كده بنمر بيه، مضغوطين، الكل عارف على فكرة والكل حاسس والله، يعني كل اللي بيحبوك يعني، بس هتعدي والله هتعدي. شو عارف، خد لك اجازة يوم او اثنين. النهارده 19/5، كل العيد ميلاده النهارده، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص هادي في حاله، قليل الكلام، عاقل رزين، ده كلام الناس عنه، بس هو في وش تاني ما يعرفوهوش، فيعني مش عارفين بقى وش الجنون ده بتطلعه احيانا ولا سايبه كده في المستخبي. خلصت حلقتنا النهارده من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. يا رب تكون عجبت حضرتك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
1: مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أعلن عن استمرار توافد وتدفق آلاف الحجاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وسط منظومة متكاملة من التيسيرات التي تسعى لتذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن. وأوضح أن هناك توجيهات برفع درجات الاستعداد في صفوف بعثة الحج القرعة لتجهيز مخيمات الحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة والتأكد من تقديم كافة الخدمات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء المناسك في سهولة ويسر. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي توجه إلى لندن لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين بالحكومة البريطانية وأعضاء مجلسي الإرداد والعموم ومراكز الأبحاث. تتناول اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الإقليمي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. تأتي تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلانه إرجاء ضربة عسكرية كانت مقررة اليوم. وأوضح ترامب أن قرار التأجيل جاء لإتاحة فرصة للمسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن قادة من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط طلبوا منه تأجيل الهجوم للسماح باستمرار المفاوضات. وحذر ترامب في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لشن هجوم واسع النطاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ زيارة إلى الصين تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ. تعقد القمة الروسية الصينية غدا وتتناول العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى جانب ملفات دولية ملحة من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر وذلك بحضور عدد من الوزراء. كما تناول الاجتماع الجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة المعنية لتطوير صناعة السكر في مصر وكذلك التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل زراعة قصب السكر. ورياضيا، منتخب مصر تحت 17 عاما يلتقي نظيره المغربي في 10 مساء لحسم صدارة المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وعبير عادت من جديد بعد يوم خطف كده، اجازة كده سريعة. ازيك
1: يا
0: عبير؟
1: ازيك يا فادي، صباح الفل عليك وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جميل ولذيذ ومليان طاقة حيوية، ورغم الصعاب ورغم اي حاجة لازم نكون موجودين وننزل ونواجه الدنيا يا جماعة، عشان لازما ولا بد، واحنا مبسوطين وسعداء. دوركم ان انتوا تصحوا، ودورنا ان احنا نفوقكم. والنهاردة مع فقرتكم المفضلة، انت عارف ان انا
0: والله عارف. انا عارف،
1: انا جاية يعني انا عارف ان انا كنت لا اخفي عليكم سرا، يعني انتوا اخواتي، كنت تعبانة شوية وقلت لا لازما ولا بد اجي النهاردة عشان جاي بيشكي راجع يحكي.
0: اللي هي ايه
1: المفضلة،
0: اللي هي ايه؟ لو انت اول مرة تسمعنا، دايما كل واحد مننا بيبقى جواه حاجات شغلة باله وعايز ياخد رأي حد قريب منه. احنا مش هنعمل كده، احنا الحاجات اللي شغلة بالك هناخد رأي ناس انت ما تعرفهاش، اللي هم مين؟ المستمعين، وناس اول مرة تسمع الحاجة اللي شغلة بالك. من اول بقى، نفسك تفطر ايه؟ محتار تسافر ولا لا؟ محتار مثلا تشتري حاجة معينة ولا لا؟ محتار في علاقة فداء ولا لا؟ عادي يعني، براحتك مفيش مشكلة، اي حاجة شغلة بالك فهتبعتها لنا في رسالة على 010-490-904 على الواتساب. هنقول الرسالة ونقول لك رأي المستمعين كلهم اللي هيشاركوا معنا كده في الحكاية.
1: ولو حابين كمان ان انتوا ما تقولوش اسمكم او مش عايزين تقولوا اسمكم برضو، ده تمام جدا،
0: بس احنا هنقول،
1: بس احنا مش حرام حرام يعني، مش كده
0: والله. لو ضغطت عليها هو.
1: لو ضغطت عليك هقول فعلا بسين. لا هو كمان يا جماعة، عارفين لما بتقابلوا حد فجأة كده مثلا في قطر ولا في وسيلة مواصلات وتحكي لهم قصة حياتكم، لان انتوا كده كده مش هتشوفوهم تاني، هو دي نفس الفكرة، انتوا مش هتشوفونا واحنا مش هنشوفكم، فنحكي لبعض عادي، بس انتوا عارفيننا يعني، بس احنا مش هنبقى عارفينكم يعني، مفيش نحكي، نفسي احكي والله. طيب
0: ابعتوا لنا على الواتساب على 010-490-904، او هتكلمنا على طول على 2-18-10-8-66. هندردش اكتر واكتر، وزي ما قلنا كده دورنا ان احنا نفوقك، فوقك بغنى، فوقك بدردشة، فعلي الراديو 90 90، احنا لسه الصبح.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90. هواها مصري. شنري الأسطورة، الحل المثالي لمشروع أحلامك. 8 راكب واسعة ومريحة للرحلات السياحية ومشاوير المدارس ونقل البضائع، وهتوفر معك في البنزين 1500 سي سي مع أطول فترة ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلو. للحجز اتصل على 19738.
1: على الأسطورة حاسم الصورة، ركبينها 8 واسعة حاجة تانية.
0: شنري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 510-966-470. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم من الحد للخميس من 9 ل 10 موجودين مع بعض علشان نفوقكم اكتر ونخليك في مود لذيذ كده وحلو وقادر ان انت تواجه العالم، سواء نايم قليل نايم كتير براحتك، حاجات زي كده زي ما انت عايز.
2: واحنا النهارده في جاي بيشكي راجع يحكي، مستنيين بقى كده ايه، حاجات بسيطه او مش بسيطه، حاجات صعبه بتفكروا فيها عايزين فيها قرار، عارفين اللي هو اسيبه ولا اكمل، اروح اجيب دلوقتي فطار من كذا ولا اروح في عارفين الحاجات
1: ولا
2: دي
1: مفترش
2: ولا مفطرش ولا
1: مفطرش ابدا دلوقتي
2: اللي انا ولا استنى بكره قطع كاربز النهارده ولا عارفين التفاصيل البسيطه، او معاكوا الى حد ما ان احنا بنتكلم في حاجات ومواضيع كبيره
1: في قرارات. يعني امبارح سالناكم كده على اسرع قرار اخدته من غير ما تفكر، واكتشفت ان هو حلو ان انت عملت كده من غير ما تفكر. فتعالوا بقى ندردش في الحاجات اللي ممكن تكون محتاجه شغله بالك شويه ومخليك تقعد تفكر شويه ومحتار تعمل ده ولا ده، ومحتاج كده راي الناس معاك تفكر، بدل ما تفكر لوحدك يعني اكتر من شخص بيفكر معاك، وتجارب مختلفة احنا بنتعلم من تجارب الاخرين اكيد بشكل كبير. عشان تكلمنا كلمنا على 2-18-10-8-66 او عطلنا على الواتساب على 010-490-90-4. في مسج او حاجة
2: في محمد بيقول صباح الفل، اكتر حاجة بفكر فيها دلوقتي يا ترى اسافر مع صحابي ولا مراتي. مراتي عايزاني اسافر في نفس الوقت اللي اسافر فيه مع صحابي في الويك اند، فنفتكروا اسافر مع مين، هل اخسر دنيتي في البيت ولا اخسر صحابي في القهوه الاثنين بقعد معاهم كل يوم؟
1: بص انت هتسافر مع صحابك عادي وده هتبقى فاكر ان انت هتنبسط، لكن هي هتقول لك واحده انجوي في الطريق خلاص.
2: انت عارف انا بقتنع ان كل الستات لما بتبقاش راضيه عن السفريه بتحصل حاجات مش كويسه، فانتوا جاوبونا محمد يروح مع صحابه ولا يروح مع مراته
1: ولا يروح من غير ما يقول لاصحابه
2: ولا
1: يروح من غير يروح لوحده خالص
2: ما يروحش خالص. انا شايف انه ما يروحش.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، رقم الاس ام اس 1 90 9، رقم تليفوننا 2 18 10 8 66. قولوا لنا كده يعني كالعاده بقى لنا كام يوم دايما بنبقى موجودين معاكم وانتم مستنيين اولادكم او احفادكم، زي امبارح مثلا موجودين في الامتحانات، فلو انت موجود قدام المدرسه او رحت في اي مشوار لحد ما هم يخلصوا امتحان او وصلتهم وراجع في للبيت عادي خلاص عملت اللي عليك الصبح، هم يعتمدوا على نفسهم باقي اليوم.
2: هم عندهم امتحان ايه النهارده؟ في امتحانات
1: لا ما هو كذا حاجه بقى، مش الجدول مش معايا بصراحه،
2: عايزينهم يقولوا بقى يقولوا انتم امتحاناتكم ايه، يعني ايه الامتحانات اللي موجوده والتساؤلات الردود اللي جايه لنا. صحابك يتاجلوا، مراتك لا يا محمد ده مين ده، يا اميره صح يا اميره برافو.
1: سامح يعني بعت مسج طويله كده بس هي محتاجه يعني بيدور يعني على دكتور معين وحاجه زي كده. طيب ماشي، هنحاول ان احنا والله إن يعني لو قدامنا فرصه
2: طيب
1: ان احنا نساعد او حاجه هنعمل كده.
2: بس ده مش سامح، دي سماح.
1: سماح سوري سماح معلش. طيب
2: السلام عليكم.
1: في كمان صباح الخير عليكم، مش صباح الورد، يا سلام ده من مايكل. يا مايكل صباح الورد عليك، دايما كده موجود معانا على طول.
2: في بقى رياض، انا ما اعرفش احنا هنخلص امتى من المشاكل دي، بس رياض بيقول ان هو في الشغل معاه حد من زمايله بيقعدوا كتير جدا مع بعض وكده، وهو متجوز، والبنت اللي هو بيقعد معاها كتير دي بدا يحس حاجه تجاهها ومش عارف يعمل ايه. هل يصرح مراته انه حس حاجه ناحيتها عشان ما يكونش خانها؟
1: لا ثانية واحدة واحدة واحدة، استنى كده عليا.
2: ها قول.
1: ايه المسج كده؟
2: انه هو بيحب واحدة، يعني هو كان عادي في الشغل بيقعد كل يوم مع شخص، كل يوم زميلته في الشغل، فبيقعدوا كتير قوي مع بعض، بيقضوا وقت كتير قوي مع بعض، ست كويسة وبنت محترمة ومش عارف ايه، بس هو بدأ يحس تجاهها بمشاعر. هو دلوقتي عايز يسيب الشغل او عايز يعمل اي خطوة، يعني انه هو مش عايز يفضل في الموضوع عشان هو حاسس ان هو ممكن ياخد خطوه او يحس انه عايز يقول لها او كده، ويقول انا كنت بتكلم معاها كمان، مسج شديده قوي، كنت بتكلم معاها كمان على واتساب وكنا بنتكلم كتير، فانا حاسس ان مراتي حاسه
1: في الشغل طبعا.
2: لا طبعا اكيد
1: اوكي
2: كده. انا حاسس ان مراتي حاسه، مش عارفه اعترف لها ونحل الموضوع مع بعض ولا احاول احله مع نفسي واسيب الشغل،
1: ولا يعترف لصديقته ان هو متجوز.
2: ما هي عارفه،
1: يمكن ياكد لها.
2: ما هو بقى دي حاجات وحشه جدا بقى،
1: بيقول ان في مشاكل.
2: ما ينفعش، مفيش مثلا ناكل فرايز ولا ناكل مثلا عارفين حاجات البطاطس ولا بطاطس شيبسي يعني مش عارف. ماشي
1: طيب ماشي، ابعتوا لنا كده لو ليكم وجهه نظر في التقال ده، ابعتوا لنا عادي على الواتساب على 010 490 90 4، ورجع كمل معانا لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90. هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي،

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: سيوني على الراديو 90 90. لسه
1: لا، واضح كده يا جماعه انه الحكايه يعني كبيره شويه، لانه كل الرسائل اللي بتجيلنا على الواتساب النهارده فيها يعني حاجات فيها جدل وفيها افكار مختلفه. بس تعالوا نسلم بس على كل الناس اللي بتبعت لنا دلوقتي. صباح الفل عليكم يا عبير، وحشتينا جدا، وانا محتاره في حاجه مهمه واللي هتقولوا عليه
2: الله الله نحب الحاجات دي بقى.
1: خدونا معاكم المطبخ، ومحتارين في حاجات في المطبخ تلاقونا مبسوطين قوي.
2: ماشي،
1: اعمل فراخ وبسله ورز وشعريه ولا اعمل
2: لحمة وبامية ورز معمر؟
1: نفسي اعرف حاجة. انت مش شغالة في جيم؟
2: انا اعرف حاجة. انا بعشق البامية، فاعملي بامية. بس انا باكل البامية بالرز عادي. اول مرة في حياتي اعرف ان في حد بياكل البامية برز معمر. انت عارف الرز المعمر طبعا صح؟
1: لو بلبن ده
2: خطير. ما بتعمله تحفة. خلاص هنجيب لكم المرة اللي جاية.
1: الحقينا، تحب المستمعين يفطروا مع بعض بكرة رز معمر؟
2: الناس بتضحك جدا. طيب في بقى حد يقول ايه، بيقول لك ازيك عامله ايه، صباح الخير يا عبير. شوف حبايبي، والله اليوم امبارح كان يعني كان حلو عشان فادي، بس ما كانش حلو قوي عشانك. انا توفيق وبصبح عليكم، الحمد لله على السلامه، ربنا يخليك. وجهه نظري.
1: طب ارجعي بقى للمسج بتاعت رضوى كده، شوفي كانت كاتبه ايه فوق.
2: كانت كاتبه
1: امبارح بس عشان بس توفيق، بس نقول له حاجه معينه.
2: لما بيرتي بكره اقول لها انا كنت مشغل حزين. يا خبر ابيض،
1: مشغل حزين. هي كانت مبسوطه ساعتها، هنعمل كده وكده
2: عشان كده وكده. حبايب قلبي والله العظيم. طيب هو بيقول توفيق، بيقول ان وجهة نظري ان هو ما يسيبش الشغل ويتجوزها. ايه المانع؟
1: ما يسيبش الشغل ويتجوز اللي هي البنت اللي خلاص بدأوا يكونوا عارفين بعض، لكن هو مع انه راجل متجوز.
2: لا بص قال لي ايه بقى.
1: ايه
2: المانع يعني؟ يا فادي يا ابراهيم، طالما حبها.
1: لا معرفش ايه المانع.
2: ماشي، انا ايه المانع؟ الاول وفي الاخر مراته برضو تفضل موجوده ويراضي جميع الاطراف.
1: لو هي عارفه وراضيه، بس لو هي عارفه وراضيه ده حاجه بقى ترجع لهم، دي ده قرارهم هم.
2: راضي ازاي يعني؟
1: لو هي عارفه
2: ممكن ترضى؟
1: معرفش.
2: انت بقى شايف
1: انا ممكن ارضى؟ تقسى عليا انا؟ معرفش. انت ترضي؟ معرفش.
2: لا انا مرضوش.
1: فقد الشيء لا يرضي يا استاذ عبير. معرفش انا ايش ده
2: يعني. بص هو في بقى قصه بقى صعبه قوي بقى. دي بقى صعبه، حابب تقولها انت عشان لا. هي تقيله.
1: انا مش حابب اقول. انا هفضل ساكت دلوقتي.
2: طيب
1: سيبوني لوحدي شويه.
2: قصه يا جماعه محتاجين نتكلم فيها، هي تقيله شويه الصراحه، بس احنا هنحاول نبسط الامور. في حد بعت لنا مسج بيقول انه صباح الخير، انا عندي مشكله مش عارفه احلها ازاي. انا متجوزه بقالي 15 سنه وربنا ما اكرمنيش بالخلفه، واخت جوزي بتقول لجوزي انه يتجوز او ان هو يعني يتجوز عشان يخلف.
1: بتنصح يعني بكده عادي؟
2: فانا هي بتقول انا حاسه ان هو مايل للفكره شويه، فرايكم ايه، انسحب بهدوء من حياته ولا اكمل؟ يعني عايزاكوا بقى تقولوا.
1: انا شايف يعني برضو مش عارف، يعني بحس ان دايما ده قرار الشخصين، بس
2: في حاجات يعني هي
1: مش
2: بس انا حاسه ان
1: طرف تالت ليه في الحكايه. ما
2: مش طرف قصدك على اخت الزوج يعني؟
1: ليه؟ ما هم اتنين،
2: هم
1: الاثنين متجوزين، التالته.
2: لا هو السؤال بقى هنا، عارف يا فادي ايه برضو، انه هل لو اخت الزوج دي هي اللي كان عندها القصه دي كانت تحب حد يقول لها كده؟ على فكره انا مش ضد المبدا، ومش ضد ان هو يتجوز تاني. فيه على فكره بستات كتير جدا بتعمل كده وبتقول خلاص مفيش مشكله، ويبقى فيه البيبي بيبقى ابننا كلنا وكل القصه. ما عنديش مشكله ان
1: كل ظروف وكل
2: ظروف ليها بالظبط،
1: ليها طريقتها.
2: بس يعني هل انتوا شايفين ان هي تنسحب ولا كمل ولا ايه؟
1: ابعتوا لنا برضو من تجاربكم او من وجهه نظركم انتوا برضو، لو موجودين في الموقف او لو دي صديقه ليكم او لو حاجه قريبه منكم تعملوا ايه. ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4، علشان واضح كده ان احنا هندردش في القصه دي شويه. في حد بيقول خليكم فاكرين كلامي ده على الحاجه الاولانيه.
2: ده على ان هو بيقول ان شايف برضو ان هو ان هي ما تنسحبش وتفضل موجوده وتسيبه يتجوز، لان حقه في الخلفه ان هو يتجوز، ومجرد ما يتجوز ويخلف ربنا هيكرمها وهي كمان هتخلف. ايه العلاقه يا باشا؟
1: لا ما انت كده جاي من المستقبل. هل انت جاي من المستقبل؟ انت
2: عارف
1: انت عرفت منين كل الحاجات دي؟ طيب شاركوا معانا كمان على رقم تليفوننا 2 18 10 8 66.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه
1: ماشي فكرتنا جاي بيشكي راجع يحكي، فانت بتشكي وتحكي وتدردش معانا عادي في اي حاجه شغله بالك. زي ما قلنا من الاول، نفسك تفطر ايه، نفسك تشتري ايه، نفسك تروح فين النهارده، محتار ما بين حاجه ولا حاجه. رحنا للعلاقات، رحنا لحاجه كبيره شويه زي خلفه وحاجات قرارات صعبه شويه.
2: في حد مستعجل
1: خش يا باشا.
2: انا اكل ساندوتش سبايسي تونه، تونة يعني ساندوتش تونة
1: مهم،
2: ولا سلطة بسرعة عشان انا واقف قدام الدرايف ثرو مستني ودوري لما يجي مش عارف اعمل ايه.
1: اطلب لنا تونة معاك،
2: انا حاسس
1: عشان هبدأ تاكل تونة دلوقتي.
2: انا عايزة اكل
1: في بداية اليوم.
2: ممكن ساندوتش قهوة ايه بقى؟ احنا
1: بنعمل اوردر
2: على كده. هو قال لي قهوه ايه؟ انا
1: بجرب الكوكيز بتاعنا. عارف
2: له ايوه يقول لك قهوه ايه. عارف ان احنا احسن ناس تشتغل الشغلانه دي على
1: فكره. طبعا
2: انا بقول لك يعني
1: عميل رقم
2: بيقول لك قهوه ايه. انا شايفه حاجه فيها كراميل.
1: ماشي. طيب حسين بيقول راي جميل جدا، بيقول اللي هيخلي اخته تتدخل دلوقتي في قرار خلفه فهتتدخل في حاجات اكبر وفي كل حاجه. دي اكبر حاجه اعتقد، يعني تتدخل في حاجات تانية يعني يسمح لأنه في القرار بتاع حاجة مصيرية أو حاجة مهمة جاي من شخص برا الموضوع هيخليها تتدخل في كل حاجة.
2: لا وحسين كمان شايف أنه هو زي ما يبقاش متقبلها عشان ما هي دي حاجة مش بالمزاج الإنسان يعني. فازاي أصلا أنت بتعمل كده؟ بس مثلا في مسجز كتير قوي جت. أحمد إبراهيم قال هي ما تنسحبش وتسيب جوزها يتجوز عشان خلف لانه من حقه يخلف. احنا نسينا
1: بشوي ما نسيناهوش. هو
2: انت فاكر
1: انا شو ازيك عامل ايه؟
2: شوي زبال بول
3: واحد بول
1: ما نسيناكش والله. احنا موجودين مع بعض.
2: انا اللي
3: مصرك وانا بسمع مستمتع عادي.
2: ماشي. ايه الاخبار؟
3: الحمد لله كله تمام.
1: جاي تشكي ولا عايز تحكي في اللي اتقال؟
3: لا انا عايز اقول رايي بس في موضوع الخلفه والجواز
1: ده. طب احكي اتفضل. سلام.
3: بص مبدئيا هو بتون بقالهم 15 سنه يعني بينهم عشرة كبيرة قوي، واكيد في مواقف كتير صعبة عدت عليهم وهي كانت اكيد معاه، وبما انها مستمرة معاه 15 سنة هي شخصية كويسة ما استمرت معاه السنين دي كلها. ووارد برضه هو لما يتجوز تاني وتالت وعاشر ممكن ربنا ما يديهوش، لان موضوع الخلفة ده رزق،
1: ربنا بيبعت نصيبه رزق حاجة مترتبة.
3: ممكن يعني يتجوز 10 مرات وربنا ما يديهوش، يبقى هو ربنا مش رايد له ان يديله. فدي قرار صعب جدا. طبعا هو حقه اكيد 100%، محدش يقدر يقول كده. بس خلينا نبدل الادوار، لو هو عنده المشكله هي اللي طلبت كده، احساسه هو هيبقى عامل ازاي؟
1: بس انا يعني بس كده خلاص ما تكملش مش انت كده تمام.
2: فهمك
1: يعني حطيت بس هيحس الشعور والاحساس نفسه هيكون صعب.
3: لو حط نفسه مكانها وهي اللي قالت لي انا عايزه انفصل عشان اتجوز تاني عشان لسه خلف. وعلى فكره وارد هي لو انفصلت واتجوزت حد تاني تخلف،
1: زي ما قلنا رزق وحاجات بقى وترتيبات ربنا.
2: ده حقيقي
3: وارد جدا. انا عندي كيسز في اصحابي قعدوا 9 سنين و12 سنه و15 سنه، وفي حد من يعني من القرايبي خلف بعد 25 سنه. ده
2: اوف

0: وبدون اي تدخلات بتاعت ربنا.
1: سبحانك يا رب بجد. هو رزق فعلا.
0: فهي رزق وربنا بيبعته في الوقت اللي شايف ان في من يمكن ربنا شايف ان لو بعت طفل هيبقى ظروف مش احسن حاجة، الوضع مش احسن حاجة، مش شايف ان في خير ليجي في الوقت ده.
2: والله يعني في وجهة نظر يعني مختلفة وتجارب كمان.
0: لازم يفكر هو برضه في الطرف اللي معاه، ما يفكرش في نفسه بس، لان دي شريكة حياته بقالها 15 سنة.
1: صح.
0: هيفكر هي نفسيتها هتبقى عاملة ازاي.
1: صح.
0: عندك لو تقدر تستحمل ده ان هو يبقى في حد تاني موجود وهي موجودة، ماشي. لو خلاص ده قراره النهائي ونابع من جواه وهو مقتنع بيه 100%، ومجرد يعني من رأيه لو هو سمع الفكرة من حد بره ايا كان هو مين الشخص ده وافق عليها، هو خلاص يبقى هو عنده، بس هو ما عندوش الجرأة كان ياخد الخطوة.
1: بشوي انت على فكرة هنبتدي نقلق منك انت كده بقى، تيجي بقى تاخد مكاننا بقى.
2: اه والله انت قلت كلام تقيل قوي في بداية اليوم كمان.
1: قولنا بقى هتفطر ايه النهاردة ولا فطرت؟ ده بقى المهم.
0: لا لسه ما فطرتش.
2: طب هو محتار في الفطار عشان احنا
0: لا المدام عاملالي الفطار معايا.
1: ايه
2: طب ايه الفطار بعد؟ بص يا شويه
0: تدخلات سندوتشات
2: جواها ايه السندوتشات؟
1: جبنه رومي وجبنه خفيفه،
0: جبنه رومي
1: وجبنه خفيفه، كوبايه شاي بقى،
2: كوبايه
1: شاي
2: حلو
1: كده، وكوبايه جبنه رومي. الله
0: يا ايام العيد بقى الشاي بنعمله رجعتنا شويه
2: لورا على اعياد تاني. عادي احنا الاعياد حلوه معانا.
0: لا هناكل لحمه في الاعياد دي
2: وانبسط انبسط.
1: ناكل لحمه بقى، ناكل سندوتش جبنه رومي، المهم ان احنا نفطر.
0: اه الناس بتفطر فته على فكره في عيد الاضحى.
1: ايوه ده
2: حقيقي. وانت هتفطر فته في عيد الاضحى يا بشوي صح؟
0: ايه؟ لا انا كبشوي انا ما اقدرش افطر اي حاجه تقيله.
1: صباح الفل يا
2: بشوي.
0: ممكن اكلها عادي.
2: ماشي. يومك حلو دايما كده، كل سنه واحنا كلنا طيبين في الاعياد الحلوه، دايما متجمعين مع بعض كده نفطر فته وشاي بلبن وبسكوت وحاجات.
1: انا صراحه بحب العيد الثاني اكتر بصراحه.
2: بتاع البسكوت؟
1: اصل انت فاهم ايه؟ انا بصحى
2: الحلقه من الفته، اكتب غياب.
1: الحمد لله انت بتعاقبني، دي احلى حاجه في العالم يعني. يا نهار ابيض، في حد بيقول ده ده برضو ده توفيق بيقول فت لحمه راس يا عبير. كنت اقول لك
2: مش في بدايه اليوم
1: ليه كده؟
2: لا هو مره قال لنا ان هو بيفطر كده عادي. توفيق
1: قال مره بيفتح لحمه
2: بيفتح راس بلا. طيب ماشي. يعني بصوا في مسجز كتيره جدا جدا، بس عايزين يعني نسلم على كل الناس اللي موجوده ونشكركم جدا، لانه خلاص يعني وقت حلقتنا خلاص بيخلص، فدايما موجودين مع بعض كده من 9 ل 10 تلاقينا موجودين قبل دلوقتي بساعه قاعدين مستنيينك علشان نقول لك ان لسه الصبح ولسه في بدايه اليوم، تقدر ان انت تفكر في حاجات كتيره، تدردش، نلعب اوقات، نتكلم جد اوقات، هتلاقي كل حاجه موجوده عندنا.
1: انا صراحه النهارده
2: تجد ما يسرك، عارفه اللي هو
1: كل حاجه من اول من الابره للصاروخ، عارفين من الابره للصاروخ احنا موجودين هنا. بس الفكره بقى ان انا حسيت ان انا نفسي يوم ما اجيش وابعت رسالتي كاني انا مش انا.
2: خطك هيبان على الواتساب، انا عارف طريقتك.
1: ولا ممكن على فكره اقول مثلا ان دي مشكله عندي بس ما اقولش ان هي بتاعتي.
2: انت البرنامج عجبك قوي للدرجه دي؟ تعالي بكره بقى.
1: عجبني قوي فكره ان في ناس كتير قوي ردت على الفكره، يمكن احنا كمان والله ما لحقناش نقول كل المسجز، بس عجبني قوي الردود الناس. المهم مش مشكله، خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون نضيف خفيف لذيذ لطاف عليكم. نشوفكم بكره ان شاء الله يوم الخميس من الساعه 9 للساعه 10 على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أعلن عن استمرار توافد وتدفق آلاف الحجاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وسط منظومة متكاملة من التيسيرات التي تسعى لتذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن. وأوضح أن هناك توجيهات برفع درجات الاستعداد في صفوف بعثة حج القرعة لتجهيز مخيمات الحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة والتأكد من تقديم كافة الخدمات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء المناسك في سهولة ويسر. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي توجه إلى لندن لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين بالحكومة البريطانية وأعضاء مجلسي اللوردات والعموم ومراكز الأبحاث. تتناول اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الإقليمي. وزراء داخلية 9 دول أوروبية مطلة على البحر المتوسط عقدوا اجتماعا في مدينة يروفين الكرواتية لبحث سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية وتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وناقش الاجتماع آليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم وتكثيف التعاون مع دول المنشأ والعبور إلى جانب مكافحة شبكات الإتجار بالبشر. وتضم المجموعة كل من إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، البرتغال، سلوفينيا، اليونان، كرواتيا، قبرص ومالطا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. تأتي تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلانه إرجاء ضربة عسكرية كانت مقررة اليوم. ووضح ترامب أن قرار التأجيل جاء لإتاحة فرصة للمسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن قادة من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط طلبوا منه تأجيل الهجوم للسماح باستمرار المفاوضات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ زيارة إلى الصين تستمر يومين يجري خلالها مباحثات مع نظير الصيني شي جين بينغ. وتعقد القمة الروسية الصينية غدا وتتناول العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى جانب ملفات دولية ملحة من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران. اقتصاديا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق عقد اجتماعا ثنائيا موسعا مع نظيره الجزائري ياسين وليد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للفلاحة المنعقد بالعاصمة الجزائرية حيث تم مناقشة تفعيل آليات التكامل وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة وعلى رأسها التغيرات المناخية، الشح المائي وملف الأمن الغذائي المستدام. ورياضيا مصر تستضيف اليوم قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. مفيش صوت يعلو فوق صوت المعركة الكبرى، معركة الدوري بكرة إن شاء الله إذا ربنا أحيانا وكان لينا عمر. بكرة 3 ماتشات يحددوا مين بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي. عندك الزمالك ماتشه الأهم لأن هو الماتش اللي هيتحدد عليه كل حاجة، ماتش الزمالك وسيراميكا كده. عندك ماتش الأهلي اللي هيلاعب فريق المصري في واحد من كلاسيكيات الدوري المصري، وعندك ماتش بيراميدز اللي هو تاني أكتر ماتش ممكن يكون مرتبط بماتش الزمالك من ناحية الأهمية، مرتبط بنتيجة الزمالك وماتش بيراميدز مع سموح. أفكركم خدنا فترة كده كان كل التركيز فيها رايح مع الزمالك والكونفدرالية وماتشات أفريقيا والتفاصيل دي كلها. أفكركم بالوضع في بطولة الدوري، الزمالك محتاج من ماتش سيراميكا فوز أو تعادل، فاز أو تعادل يبقى الزمالك بطلا للدوري. الزمالك أي نتيجة أخرى وهي النتيجة الوحيدة اللي باقية من الفوز والتعادل هي الهزيمة، ينتظر نتيجة لقاءات الأهلي وبيراميدز، الأهلي مع المصري وبيراميدز مع سموح. طب بيراميدز عشان يكسب الدوري محتاج إيه؟ محتاج إن الزمالك يتعثر، محتاج إن الزمالك يتعثر بالخسارة مش بالتعادل، لازم يتعثر بالخسارة فقط لا غير، وبيراميدز يكسب. حلو الكلام؟ فلازم يحصل حاجتين، الزمالك يخسر وبيراميدز يكسب عشان بيراميدز يبقى بطل الدوري. طيب الاهلي بقى محتاج ايه عشان يبقى بطل للدوري؟ الاهلي محتاج انه بيراميدز يخسر والزمالك يخسر عشان الاهلي يبقى بطل الدوري، بس طبعا لازم كمان الاهلي يكسب. يعني الاهلي عشان يبقى بطل للدوري لازم هو يكسب ويستنى خسارة بيراميدز، ويستنى كمان خسارة مين؟ خسارة الزمالك. كل الفرق مستعدة، كل الفرق أملها زادت. هتقول لي ليه؟ هقول لك لأنه بعد خسارة الزمالك لبطولة الكونفدرالية الإفريقية ارتفعت أمال المنافسين. ليه؟ لأنه كله بيقول لك طب ما هو ممكن الزمالك بعد الخسارة دي قدام اتحاد العاصمة للكونفدرالية يمتد أثارها السلبية إلى بطولة الدوري، وإنه اللعيبة تبقى محبطة، المعنويات تبقى في الأرض، الدنيا ما تبقاش كويسة، وبالتالي ده يدي الفرصة للأهلي أو بيراميدز إن هم يتشبثوا بأمالهم حتى وإن كانت هي الأقل، خاصة إن الزمالك هيلعب مين؟ أيوة بالظبط كده، هيلعب سيراميكا، واحد من أغتت بلغة الكورة يعني وأرخم الفرق اللي موجودة في بطولة الدوري. فرقة جامدة جدا بتكمل أضلاع المربع الذهبي بعد الأهلي والزمالك وبيراميدز، معها مدير فني انا بشوفه ان هو ممكن يكون الاميز في مصر دلوقتي الكابتن علي ماهر، عندها لعيبه جامده جدا، عندها لعيبه من الخبرات. وتروح بعيد ليه؟ ما هو ده نفس الفريق اللي ضيع من الاهلي 2 بونت غاليين جدا جدا جدا، وضيع من بيراميدز 2 بونت غاليين جدا جدا. الجوله اللي فاتت متعادل مع بيراميدز، ومن 3 4 جولات كان متعادل برضه مع الاهلي. وهنا بقى خليني اقول لحضراتكم على حاجه، يقول لك ايه اصل لعيبه سيراميكا عشان هم اهلاويه زي مثلا كريم نيدفيد وكريم الدبيس وسعد سمير وحسين سيد، وعشان كابتن علي ماهر اهلاوي وبتاع هيلعبوا عشان يكسبوا الاهلي يا جماعه ما فيش الكلام ده. يا جماعه انا اسف والله يعني بجد بعض يعني الكلام، وسامحوني في اللفظ العفن، بعض الكلام العفن اللي بقى بيطلع على مدار السنين اللي فاتت، اصل المدرب الفلاني عشان زملكاوي هفوت الزمالك، والمدرب الفلاني عشان اهلاوي هفوت الاهلي، واصل اللعيب الفلاني ده كان بيلعب في الاهلي فهيسيب للاهلي، واللعيب الفلاني ده كان بيلعب في الزمالك فهيسيب للزمالك. مفيش يا جماعه الكلام ده، مفيش الكلام ده قولا واحدا. انا جوه المطبخ وبقول لحضراتكم مفيش الكلام ده. اي لعيب واي مدرب صورته وسمعته واسمه اهم من اي حد، وانه واكل عيشه اهم من اي حد. فمفيش حاجه اسمها اصل ده هفوت له ولا ده هسيب له ولا ده هعمل له، مفيش الكلام ده والله يا جماعة. كل واحد بيلعب عشان اكل عيشه، عشان سمعته. بالعكس، ده اللعيبه بتستنى ماتشات الاهلي والزمالك، اللعيبه بتاعت الفرق الاخرى يعني بتستنى ماتشات الاهلي والزمالك ليه؟ لان هو ده الماتش اللي بيشهره، هو ده الماتش اللي بيتشاف له. كل ماتشات بتتذاع، كل ماتشات بتتشاف، بس ده الماتش اللي جمهور مصر كله بيقعد يشوفه، جمهور الاهلي والزمالك بيقعدوا يشوفوه، منتخب مصر، الدنيا كلها بتتشاف. يعني الماتشات دي هي اللي بتشهر لعيب، هي اللي ممكن تخلي الاهلي يفكر يشتريه، هي اللي ممكن تخلي الزمالك يفكر يشتريه. هو النهارده اداره الاهلي او اداره الزمالك بيجيبوا لعيب امتى؟ لما يلاقوا اللعيب ده عمل ماتشات جامده قدام منافسين جامدين. يعني لو لقوا لعيب جامد جدا بس في ماتشات تعبانه عادي، اه طب كويس ماشي. لكن المحك الرئيسي امتى بقى؟ لما يلاقوا اللعيب ده مثلا لعب ماتش، لو كان مثلا من الفرق اللي تاهلت للكونفدراليه ولا حاجه، لعب ماتش في افريقيا جامد، لعب ماتش قدام الاهلي او الزمالك جامد، بيلعب عليه مثلا هو مثلا فيرود وبيلعب عليه خط دفاع تقيل مثلا مدافع زي محمد عبد المنعم، ويكون عمل ماتش جامد جدا، لك اه لا ده بيلعب على مدافع بكواليتي محمد عبد المنعم وعارف يعمل ماتش جامد، يبقى ده فيرود كويس. وهكذا، باك شمال مثلا جامد جدا عمل ماتش حلو قوي قدام الشيبي، فاهم ازاي؟ اقول لك اه ده بيلعب على الشيبي، ده واحد من اجمد الباكات اليمين اللي موجوده في افريقيا مش في مصر بس، فطالما الباك الشمال ده عمل اي ماتش جامد يبقى هو باك شمال جامد، ابص عليه ابتدي اتابعه. فعشان كده ومفيش لعيب، مفيش لعيب ولا في مدير فني هيبقى نازل قدام فرقه عايز يخسر ولا عايز يلعب لاسم حد تاني. وبعدين تروح بعيد ليه؟ ما سيراميكا ده نفسه اللي الناس بتقول اصل لعيبته اهلاويه وهينزلوا عايزين يلعبوا قدام الزمالك بغل زياده عشان يخسروا الزمالك. طب ما هو نفس اللعيبه الاهلاويه دول عملوا ماتش عالمي قدام الاهلي وكلفوه نقطتين في منتهى الاهميه في سباق الدوري، نفس اللعيبه دول اتعادلوا مع بيراميدز الجوله اللي فاتت. فقصدي ان الكلام ده كله يا جماعه كلام بعض الناس بيطلعوه عشان الاثاره وعشان السوشيال ميديا وعشان الترندات، لكن حقيقه الامر مفيش الكلام ده يا جماعه. مين مدرب هيضحي باسمه ولا بمنظره ولا بسمعته ولا باكل عيشه عشان فرقه تانية تكسب؟ حد هيجيبه بعد كده؟ اللعيبه هتحترمه بعد كده؟ هتبص في وشه بعد كده؟ الادارات بعد كده لما تعرف السمعه وهي كلها اوضتين وصاله، كل الناس عارفه بعضها وعارفه ايه اللي بيجرى فيها، لو عرفت ان الراجل ده سمعته كذا هيجيبوه بعد كده يشتغل في اي مكان ولا في اي حته؟ فالكلام ده كله يا جماعه عاري تماما عن الصحه، مفيش الكلام ده ومفيش التفاصيل دي كلها. كل واحد بيجتهد، كل واحد بيشتغل، وكل واحد بيعمل اللي عليه على قد ما يقدر عشان اسمه، اسم النادي اللي بيمثله، وعشان مصلحته، عشان سمعته هو كلاعب او كمدرب. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
1: كوره في التسعين على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد ومكملين كلامنا مع حضرة. هطلع حتة كده عالمي ونرجع تاني رد على المحلية. بمناسبة العالمية، ريال مدريد النادي الأول على مستوى العالم بيعلن نهاية رحلة كارفاخال، واحد من أهم اللعيبة ومن أهم أفراد جيل ذهبي، حقق بطولات كتيرة وعظيمة لريال مدريد. داني كارفاخال باك يمين من الباكات الجامدة جدا جدا جدا اللي عدت على الكرة الأوروبية في آخر 10 سنين. وريال مدريد أعلن امبارح في بيان رسمي، قال أن بيان كالتالي، بيقول: اتفق ريال مدريد مع القائد داني كارفاخال على إنهاء مرحلة رائعة كلاعب في نادينا في نهاية الموسم الحالي. يريد ريال مدريد أن يظهر امتنانه وكل مودته لأحد أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية. كارفاخال هو واحد من خمس لاعبين تمكنوا من الفوز بست كؤوس أوروبية، وكان جزءا من فريق تألق في واحدة من ألمع العصور في تاريخنا. وأشار البيان إلى أنه الظهير المخضرم طبعا داني كارفاخال لعب في النادي 23 موسم، انتم متخيلين يا جماعة، 10 في أكاديمية الشباب و13 في الفريق الأول، وفاز ب 27 لقب. طبعا كارفاخال واحد من أجمد الباكات اليمين اللي جابهم ريال مدريد، عصر حقبة ذهبية مع أنشيلوتي ومع زين الدين زيدان، فاز يعني كفاية أنه هو واحد من خمس لاعبين فقط لغير، واحد من خمسة لاعبين تمكنوا من الفوز بست كؤوس أوروبية. يعني في أندية كاملة ما عندهاش ست كؤوس أوروبية دي. وبرضه الشياكة والاحترام في البيان، وان واحد من قادة الفريق ازاي بيخرج وازاي بيطلع وازاي النادي بيعبر له عن امتنانه وعن شكره وعن تقديره لي وعن احترامه لمسيرته، حاجة انا بحب، انا الحاجات اللقطات دي بصراحة بحبها وبحترمها وبتعجبني وبقدرها جدا، فكرة التقدير وفكرة الاحترام والوفاء، وان انت تكبر الناس وتديهم وضعهم، تديهم كده قدرهم. يعني على الجانب الاخر نروح بقى للغريم التقليدي، برشلونة بيعلن تمديد عقد فليك. نادي برشلونة اعلن بشكل رسمي تمديد عقد الالماني هانز فليك، وطبعا حقه، راجل يعني عامل ملحمة مع برشلونة، جددوا العقد. المفروض ان كان يعني فليك تولى تدريب برشلونة قبل بداية موسم 2024-2025 وجدد عقده قبل عدة اشهر عشان يستمر حتى صيف 2027، يعني لنهاية الموسم المقبل. النادي بقى توصل الاتفاق معاه عشان يمددوا عقده كمان سنة، فيبقى لغاية 30 يونيو 2028، يعني موسم كمان، يعني بدل ما كان يخلص في صيف 27 يخلص في صيف 28، وكمان في خيار للتمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين. يعني هو كان أصلا جدد من كام شهر لغاية 27، وبعد كده دلوقتي جدد تاني لغاية نهاية موسم 28، وكمان في العقد ده في خيار انه ممكن يجدد لموسم اضافي اللي هو نهاية 29، موسم 29، بس بموافقة الطرفين. والبيان ده كمان او يعني التصريحات الرسمية دي قالت انه هانز فليك عاد الامل لجماهير البارسا في موسمه الاول، واكد ان في الموسم الثاني ان الراجل كان عنده من الحماس ومن الشخصية ومن التنافسية انه يخلق فريق عنده هوية تنافسية، ودي النقطة اللي فرقت مع إدارة برشلونة ان هم يجددوا له عقده تاني بعد ما كانوا لسه مجددينه من كام شهر، ان هم حسوا ان الراجل ده بفريق بلعيبة صغيرين بأسماء، طبعا فيهم لامين يامال واحد من أهم المواهب، إنما كل الموهبة الأهم دلوقتي على مستوى العالم، بس في الآخر كلهم بلعيبة صغيرة بما فيهم لامين يامال نفسه. بس بالرغم من ده قدر فليك ان هو يخلق طابع وهوية تنافسية، هوية حماسية للفريق، يقدر بيها خلال الفترة اللي جاية يحط هدف هو والإدارة ان هم يبقوا مهيمنين على الساحة المحلية، واستعادت كمان المكانة الأوروبية بالنسبة لبرشلونة بين نخبة الأندية الأوروبية. كفاية ان الرجل في موسمين أخذ 5 ألقاب من أصل 8، أخذ 2 دوري، 2 كاس سوبر محلي، غير كاس ملك أسبانيا. طبعا كلها نتائج بتأكد انه الرؤية بتاعة الإدارة ورؤية الإدارة في تعيين او تمديد التعاقد مع هانز فليك رؤية صائبة، لان الراجل قدر يعمل اداء وتنافسية جديدة على مستوى شكل الفريق وهوية الفريق، وكمان على مستوى الالقاب قدر يحقق لما تحقق 5 ألقاب من 8 فرقميا انت محقق، يعني بتكلم في تقريبا 60%، ف 60% منهم لقبين بتوع دوري الليجا الدوري الاسباني وانت منافسك ريال مدريد، اكيد نجاح ليس باليسير. يعني الهدف بقى اللي جاي ان هم عايزين ازاي يطلعوا بعد كده يخشوا على الحته الاوروبيه، ورجوع تاني برشلونه يبقى متوج او يرجع لمنصات التتويج بالنسبه للبطوله ذات الاذنين، دوري ابطال اوروبا البطوله الاهم والاعظم والاكبر على مستوى الانديه على مستوى العالم وتهيان طبعا الانديه الاوروبيه. نطلع لفاصل الاخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
1: كره في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 21. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة، ليلا 23 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 32%، ليلا 37%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 26، ليلا 19. شرم الشيخ نهارا 41، ليلا 25. الغرداء نهارا 36، ليلا 26. بورسعيد نهارا 24، ليلا 20. وأسوان نهارا 49، ليلا 31.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نروح بقى لبعض الأخبار. في خبر منهم بالنسبة لي من الأخبار المفرحة اللي ببصب بيها وبحبها جدا، وهي أنه الاتحاد الأفريقي بيعلن مشاركة الحضري في قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027. بص، الحضري اختلف معاه اتفق معاه، لكنه يبقى وجهة نظري الشخصية الحارس الأعظم في تاريخ مصر، واحد من أعظم حراس مرمى العالم، مش هقولك أفريقيا، العالم. أنا قناعتي الشخصية أن الحضري ده واحد من أعظم حراس المرمى اللي جم في تاريخ العالم كله. أنا حضرت لقطة تاريخية من اللقطات اللي ما تتكررش كتير، لقطة ومباراة مصر وإيطاليا في جنوب أفريقيا في كاس القارات 2009. كنت أنا ساعتها بغطي البطولة دي للتلفزيون المصري، كنت موجود في أرض الملعب. وبعد نهاية اللقاء من الفرحة العارمة رحت داخل ضرب سبرينت للحضري جوم. مش عايز أقول يعني أنتوا يعني كفاية أقول لك كسبت إيطاليا بطلة العالم 1-0. فأنا رايح للحضري، مين جاي في وش الناحية التانية؟ بوفون، الحارس الأعظم على مستوى العالم وحارس إيطاليا الأشهر والأكبر. بوفون لو تشوفوا الحفاوة والتقدير اللي عملها العظام الحضري على أدائه في هذا اللقاء تعرف أنت قيمة الحضري عاملة إزاي. وبص على بطولات الحضري، وبص على أدائه الأسطوري في بطولات مصر 6-8-10، وبص على حاجات كتيرة مع الأهلي، وبص وبص وبص. بس اليوم ده تحديدا ما انسهوش ليه؟ لأن لما حارس بحجم بوفون يظهر تقديره بالشكل اللي أنا شفته قدام عينيا العصام الحضري، ده مش من فراغ. لعيب زي ده بالحجم ده بالنجومية دي زي بوفون مش هيجي من ملعبه مش من من من من جوله لغاية نص الملعب يروح للحضري يحييه بالشكل اللي فيه حفاوة بالغة اللي أنا شفته ده، غير لو الراجل ده بجد شاف موهبة استثنائية. وهو طبعا الحضري في الماتش ده تحديدا عمل أداء استثنائي، واحد من أروع أداءاته الفردية على مستوى تاريخه كله. فلما بتلاقي الاتحاد الدولي بيعزم كابتن عصام الحضري أو كابتن أحمد حسن، نجومنا الكبار أساطيرنا دول، هم بيعزموا الاتحاد الأفريقي بيعزمهم، يبقوا موجودين في افتتاح، يبقوا موجودين في تصفيات، يبقوا موجودين في قرعة، حاجة نفخر بيها. لأن أنت مش كل يوم هتجيب أساطير زي دي، مش كل يوم هيبقى عندك لعيبة حققت المجد والأرقام والبطولات اللي اللعيبة دي حققتها. عشان كده ده من واحد من الأخبار اللي بالنسبة لي أخبار يعني جميلة وحلوة. بفخر بأي واحد شايل اسم مصر وعلم مصر في أي مناسبة وأي محفل رياضي بقى، سياسي، ثقافي، فني، اقتصادي، أي حد بيرفع اسم مصر الواحد بيتشرف فيه وبيفتخر بيه. يسترب تعرض لوعكة صحية مش هتمنعه ان هو يكون بيدير لقاء الأهلي والمصري، هيكون الرجل موجود، وجدت له وعكة صحية مفاجئة وحالته الصحية تمام، ما عندوش الرجل أي مشكلة، راح المستشفى. الدكتور أحمد جوالة قال أنه الوعكة الصحية المفاجئة دي خلته لازم يروح للمستشفى يخضع للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي، عمل بعض الفحوصات وبعض

تحاليل عشان يطمئنوا عليه وهو زي الفل وما عندوش مشكلة، وهيكون موجود بكرة إن شاء الله بيدير لقاء الأهلي والمصري من أرض الملعب. المواعيد بتاعت نصف نهائي كاس الرابطة، انتوا عارفين انه خلاص الدوري بكرة الجولة الختامية، لكن عندك بالنسبة لمجموعة تحديد البطل، ولكن عندك برضو نصف نهائي كاس الرابطة لسه ما اتلعبش. فرابطة الأندية المصرية المحترفة قالت ان مواعيد المباراتين لقائي الدور نصف النهائي عندك ام بي وادي دجلة وزد والمصري، ام بي وادي دجلة هيكون الساعة 5 على استاد بتروسبورت، زد والمصري الساعة 8 على استاد السويس الجديد يوم 25، اللقائين يوم 25 مايو، واحد الساعة 5 ام بي وادي دجلة على استاد بتروسبورت، وواحد الساعة 8 زد اف سي والمصري الساعة 8 ان شاء الله على استاد السويس الجديد. والمباراتين بتوع الإياب، انتوا عارفين ان اللقاء او الدور نصف النهائي بيتلعب على لقائين ذهاب وعودة، ده دول لقائي الذهاب. لقائي العودة هيكونوا يوم 1 يونيو، 1/6 ان شاء الله اذا ربنا احنا وكنا عمر بعد اجازة عيد الاضحى، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. المصري هيلعب زد على استاد السويس الجديد الساعة 5، ووادي دجلة هيلعب ام بي الساعة 8 على استاد السلام. خدتوا لكم ان هم عكسوا، يعني في ماتشات الذهاب كان دجلة وام بي هيلعبوا الساعة 5، في العودة هيلعبوا الساعة 8. في ماتش الذهاب زد والمصري هيلعبوا الساعة 8، في العودة هيلعبوا الساعة 5. فكل التوفيق للأربع فرق. خلصت حلقتنا النهارده من كرة في 90 مع إبراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو الجاري حتى يوم الأحد الموافق 31 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ويسري القرار على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أعلن عن استمرار توافد وتدفق آلاف الحجاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وسط منظومة متكاملة من التيسيرات التي تسعى لتذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن. وأوضح أن هناك توجيهات برفع درجات الاستعدادات في صفوف بعثة حج القرعة لتجهيز مخيمات الحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة والتأكد من تقديم كافة الخدمات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء المناسك في سهولة ويسر. في مستهل زيارته إلى لندن، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي مع جونثان باولا المستشار الأمن القومي البريطاني. أكد وزير الخارجية على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقة الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق وفتح مجالات جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، وتبادل الجانبان الرؤى والتقديرات إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أطلع الوزير عبد العاطي المسؤول البريطاني على مستجدات الجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد في المنطقة، مؤكدا دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. مجلس السلام بغزة أكد في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي أن إعادة أعمار القطاع تتطلب أكثر من 30 مليار دولار، مؤكدا أن تدفق الاستثمار الدولية يبقى مشروطا بنزع السلاح بشكل كامل وتحت رقابة دولية. كما أوضح التقرير أن قوة تثبيت دولية تستعد للانتشار بقيادة موحدة من الولايات المتحدة في إطار ترتيبات تهدف إلى دعم الاستقرار وضمان استمرار وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. تأتي تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلانه إرجاء ضربة عسكرية كانت مقررة اليوم. ووضح ترامب أن قرار التأجيل جاء لإتاحة فرصة للمسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن قادة من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط طلبوا منه تأجيل الهجوم للسماح باستمرار المفاوضات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ زيارة إلى الصين تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وتعقد القمة الروسية الصينية غدا وتتناول العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى جانب ملفات دولية ملحة من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عقد لقاء مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر. وخلال اللقاء أكد المهندس خالد هاشم حرص الوزارة على صياغة سياسات صناعية تحقق التوازن بين دفع عجلة الاستثمار والتوسع في الإنتاج وبين ضمان حقوق العمالة وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية. والرياضية، مصر تستضيف اليوم قرعة تصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: مصر تستضيف قرعة التصفية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027. المنتخب الوطني يأتي في التصنيف الأول قبل سحب قرعة تصفيات أمم إفريقيا. منتخب مصر تحت 17 عاما يلتقي نظير المغربي في 10 مساء لحسم صدارة المجموعة الأولى بأمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب. الأهلي يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المصري غدا في الدوري الممتاز. الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا في الدوري. أرسنال يفوز على برينلي 1-0 ويقترب من حصد لقب الدوري الإنجليزي. وأخيرا بورنموث يستضيف مانشستر سيتي في 9:30 مساء فيما يحل توتنهام ضيفا على تشيلسي في 10:15 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90.90.
1: بما إن كل حاجة اتشقلبت واللي فوق بقى تحت واليمين أصبح في الشمال واللخبطة طالت كل حاجة في حياتنا، فالجنان بقى هو العقل والعقل بقى هو الجنان. والله زي ما بقول لك كده، ودي مش فلسفة ولا تأملات في الفضاء الخارجي، ده واقع عايشينه كل يوم. تخيل لو واحد وهو ماشي عدى على محل ورد نقى بوكيه ورد ولا حتى وردة بعشرة جنيه وطلب يوديه عنوان ما صاحب محل الورد أو غيره. يعني أي حد شاف الموقف ده هيفكر في إيه؟ بالظبط الحب الحب. طيب لو عرفنا إن الراجل ده باعت الورد لمراته هنفكر في إيه؟ بالظبط أكيد الراجل ده عامل عاملة بيداريها وبيضحك على عقل المدام بالبوكيه المسكين ده. طيب لو عرفنا بقى إنه عادي، الراجل ده ما عندوش أي ظرف، لا بيبعت الورد لحد بره ولا عامل عاملة ولا حد مريض لا سمح الله ولا عيد ميلاد ولا عيد جواز ولا حتى عيد الهالوين، ده واحد عايز يقول لمراته ام عياله بحبك. يبقى الراجل ده ايه؟ مجنون. شفت؟ اديك انت اللي قلت، مع ان المفروض ان ده فعل طبيعي جدا جدا، اننا نكون ودودين مع بعض يا اخي ونعرف بعض كل شوية اننا لسه بنحب بعض. الكلام ده مش لوم، انا عارفة ان الدنيا سحلنا كلنا وغرقانين في الدوامة وبنعافر والمشاغل ملهاش اول من اخر والفلوس على القد والمطالب كتير، كل ده انا عارفاه، كلنا عايشين مع بعض وعارفين اللي فيها، انما ده ما يمنعش اننا ناخد شوية نفس يعني، او نحاول ونقول لبعض حتى لو الحاجات العاقلة والطبيعية والعادية بقت جنان. طب ما نتجنن شوية يا اخي.
2: زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

ما فيش مانع تاخد 5 دقايق بريك مثلا، وتطلع التليفون تقلب في النمر وتقول أو تقولي فلان أو فلانة دي صاحبتي وأنا بحبها وحصبح عليها أو حمسي، أسأل عليها، أطمن، أحسسها أني فاكراها، وإن في ناس بتسأل على ناس من غير أي مصلحة. ما فيش مانع وإحنا قاعدين على الفيسبوك نطمن على أولاد صديق ما بقاش معانا، راح في حتة أحسن، نشوفهم لو محتاجين حاجة. ده أكيد يعني مش هياخد زمن بنكتب فيه حتة بوست وممكن يكون ملوش أي 30 لازمة نشحن فيه بس بعض يعني ضد بعض. مفيش مانع وإحنا في العربيات أو المواصلات نفكر 30 ثانية، 30 ثانية بس، ونفتكر اسم حد ساعدنا أو كان لطيف معانا أو عمل الواجب اللي عليه مظبوط فنقول له شكرا، ولو بالرسالة على الواتساب. مش لازم نفتكره بس ساعة الموقف، ممكن نحسسه ان الحاجة الكويسة اللي عملها لاقية صدى، وفي ناس ما بتنساهاش. مفيش مانع نحاول ولو كل اسبوع نفكر في حد صاحبنا عايش لوحده مثلا او في غربة او في اي ظرف، فنشد على ايده ونقول له انت مش لوحدك، شد حيلك. في حاجات كتير لو اديناها 5 دقايق من يومنا هتفرق كتير جدا جدا مع اللي حوالينا، وحنلاقي اللي يسأل علينا. كلنا محتاجين اللي يسأل علينا، كلنا محتاجين شوية من ده. ده جنان وماله، أحسن بكتير من العقل اللي احنا عايشين فيه. يعني هو احنا اللي عايشين فيه ده هو العقل يعني؟ خليها في سرك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري. وفي هذا الصدد تابع الرئيس السيسي التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان من أبرز نتائجه وصول صف الاحتياطيات الدولية لمصر لمستوى تاريخي يعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل. هذا وقد أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم. الدكتور مصطفى الندبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو الجاري حتى يوم الأحد الموافق 31 من نفس الشهر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رئيس البعثة الطبية المصرية بالأراضي المقدسة أكد عدم وجود أي مؤشرات مقلقة من ناحية الأوبئة، مشددا على أن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة ومطمئنة حتى الآن. وأشار إلى أن جميع أعضاء البعثة بمختلف تخصصاتهم يعملون من خلال منظومة صحية متكاملة لرعاية الحجاج المصريين، وذلك وسط تعاون وتنسيق تام مع وزارة الصحة السعودية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي أكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقتها مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر. جاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي البريطاني جونثان براول في مستهل زيارته إلى لندن لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. كما أجرى الدكتور بدر عبد العاطي لقاء إعلاميا مع قناة CNN تناول فيها محددات الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. كما تطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة مؤكدا أهمية المضي قدما في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عقد لقاء مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر. وخلال اللقاء أكد المهندس خالد هاشم حرص الوزارة على صياغة سياسات صناعية تحقق التوازن بين دفع عجلة الاستثمار والتوسع في الإنتاج وبين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية. ورياضيا، بورنموث يستضيف مانشستر سيتي في 9:30 مساء فيما يحل توتنهام ضيفا على تشيلسي في 10:15 في الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وتابع الرئيس السيسي التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتطرق محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع إلى تداعيات الصراعات الإقليمية، مؤكدا التزام المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية. هذا وقد وجه الرئيس السيسي بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية، وأكد ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطات الدولية واحتواء التضخم. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى ملبولي تابع الموقف التنفيذي لتشغيل عدد من المشروعات بالعاصمة الجديدة، موضحا أن هناك آلاف من الموظفين حاليا في الحي الحكومي بخلاف المترددين، وكذلك زيادة مستمرة في أعداد السكان بالمدينة، كما بدأ تشغيل المونوريل منذ أيام. وفي ضوء ذلك أشار إلى أن هناك توجيهات بسرعة تشغيل مختلف المشروعات والمباني الخدمية، موجها بإيلاء المزيد من الاهتمام لأعمال الصيانة المستمرة للطرق والمباني للحفاظ على الاستثمارات المختلفة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بأن تكون الفترة من الثلاثاء 26 من مايو الجاري وحتى يوم الأحد 31 من الشهر نفسه إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الدولة المصرية وأجهزتها المعنية أهابت بجميع الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم، علما بأنه لن يتم التعامل من جميع مؤسسات الدولة مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي أجرى لقاء مع الإعلامية كريستيان أمامبر على قناة CNN على هامش زيارته إلى لندن، تناول فيه محددات الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة والدور المصري الداعم لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، كما تطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا أهمية المضي قدما في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي. كما تناول اللقاء تطورات الاقتصاد المصري، حيث استعرض وزير الخارجية جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والقدرة على الصمود رغم التحديات الإقليمية المتزايدة. اقتصاديا، وزير الزراعة وزير الصناعة المهندس خالد هاشم عقد لقاء مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر. وخلال اللقاء أكد وزير الصناعة الحرص على صياغة سياسات صناعية تحقق التوازن بين دفع عجلة الاستثمار والتوسع في الإنتاج، وبين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية. ورياضيا، بورنموث يستضيف مانشستر سيتي في 9:30 مساء، فيما يحل توتنهام ضيفا على تشيلسي في 10:15 مساء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على راديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع في اجتماع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتطرق محافظ البنك المركزي إلى تداعيات الصراعات الإقليمية، مؤكدا التزام المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية. هذا وقد وجه الرئيس السيسي بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية. وأكد ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطات الدولية واحتواء التضخم. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الطرق، مواجها بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لأعمال صيانة كوبري السادس من أكتوبر شبكات الطرق المحلية بالمحافظات وتوفير مختلف الإمكانات والتقنيات الحديثة لضمان استدامة هذه المحاور الحيوية وتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع بمختلف ربوع الجمهورية. الدولة المصرية وأجهزتها المعنية أهابت بجميع الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم، علما بأنه لن يتم التعامل من جميع مؤسسات الدولة مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي والبارونة جيني تشامبين وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وإفريقيا بحثا تعزيز التعاون في إفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية. وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات وتشجيع زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر خلال السنوات القادمة. وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أطلع الوزير عبد العاطي الوزيرة البريطانية على الجهود المصرية الحثيثة في إطار الآلية الرباعية، مجددا التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم عقد لقاء مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر. وخلال اللقاء أكد وزير الصناعة الحرص على صياغة سياسات صناعية تحقق التوازن بين دفع عجلة الاستثمار والتوسع في الإنتاج وبين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين يلتقي نظيره المغربي في 10:00 مساء في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 99 هواها مصري.

0: وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: أهلا بيكم. الحر ابتدى يهدى شوية، الموجة اتكسرت، اليومين اللي فاتوا كنا عاملين 42 يعني، وبإذن الله تعالى كده فترة العيد تبقى الدنيا هادية وكويسة يعني. ما هو مع الحر ده كمان ويجي لي سعر كيلو الطماطم قال ايه في سوق العبور ب 62 سعر كيلو الجملة، يا نهار ابيض، امال هيجي لي بكام؟ ايه اللي بيحصل يا اخوانا في الطماطم؟ الطماطم معروف اللي هي ايه، مجنونة يا قوطة، مجنونة يا قوطة، لكن الجنون ليه برضو حد يعني. اول امبارح القفص كان في سوق العبور عامل 900 جنيه، امبارح نط 200 جنيه بقى ب 1100. القفص بيسموه عداية، والعداية في حدود 18 كيلو. 18 كيلو ده وش القفص بيبقى حلو، اللي تحت بيبقى مفعص، ففرزة الكيلو هتعمل 62 جملة. طبعا تجار التجزئة، الباشا اللي هو بيجي لك بقى تحت بيتك وعمل لك الفرشة، بيروح واخد العربية الربع نقل بتاعته ورايح سوق العبور بيشتري بقى جملة، يقول لك اشتري 10 اقفاص والناس هتخزب في دخلة العيد. لا القص سعر كده، قال لا انا هاخد قفص واحد. ليه يا عم؟ قال لك لا، ما انا الزبون عندي انا واخده منك ب 62، هبيعه بكام؟ ب 100. الزبون مش هياخد. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى الطماطم تقفز لهذا السعر الجنوني؟ خاصة ان هذه القفزة جاية في وقت بصراحة السيد رئيس الوزراء عامل بص اتصالات واجتماعات مع وزير التموين ومع كل الغرف، وعمل غرفة مركزية في مجلس الوزراء ليه؟ علشان تجهيزات العيد. واجتمع امبارح بمجلس المحافظين وقال له كل محافظ رتب له أمور العيد، الملاهي مفتوحة، الاستنفار، المستشفيات، اتأكد على ضخ السلع، وقال كل السلع متوفرة في منافذ وزارة التموين، وقال طرحنا لحوم مجمدة ولحوم بلدي أيضا. إذن الحكومة بتقولك أنا عاملة وفرة. طيب يجي بقى المواطن ينزل، يروح طالع كده من الشق مسمار، مسمار اسمه الطماطم. الطماطم هي روح البيت، الطماطم هي أساس أي وجبة، الطماطم مهمة للفقير. يعني هنعمل شوية سلطة، هنعمل كل الأكل بنعمله بصلصة وتخديعة، شوية مكرونة بشوية دمعة وشكرا. ده احنا كمان عندنا عادة ان احنا بعد ما بنصلي العيد في عيد الأضحى تحديدا، احنا دي عادتنا كمصريين، صلي العيد ولابسين العباية والله أكبر والدنيا زي الفل والجلبية البيضة، واخد الواد حمادة في ايدي بالجلبية، راجعين البيت المدام بقى عامله لنا ايه، طبق فته كده باللحمه ورشلنا عليه شويه دمعه وطماطم. هل المصريين هياكلوا فته ارديحي؟ الفته الارديحي هنا مش معناها فته بدون لحمه، لا، فته بلحمه بس بدون دمعه، بدون صلصه. طب ازاي ده؟ هنرش عليها ايه دي؟ ده لازم الحته اللي على الوش فوق وفصين التوم الحلوين دول. طبعا الطماطم لما تيجي تسأل طب احنا الأزمة دي مثلا يومين ثلاثة مثلا، يقول لك لا ده تاخد لها شهر يا رجالة. أكيد الحكومة هتتخذ قرارات سريعة عشان تهدي هذا السعر، لأن ما ينفعش المصريين يدخلوا في أيام مفترجة في العيد بطقوسهم وغير العيد والطماطم تسجل هذه الأرقام. لما تيجي تسأل التجار بقى في أسواق الجملة يقول لك إيه؟ الطماطم نوعين، نوع بيجيلنا من الأرض يعني من الفلاحين، من الغيط، من الفدان، ودي اللي بتشكل النسبة الأكبر تتجاوز 90%. عندنا طماطم تانية اسمها طماطم سلك، دي اللي بتيجي من الصوب الزراعية وبعض المناطق القليلة اللي بتبقى على شط الايه الترع والمصارف. الكمية دي صغيرة أو اللي اسمها طماطم السلك، هي دي اللي نزلت السوق. طب التانية يا رجالة لا، ده مش وقت حصادها، مش وقت حصادها. عايز اقول لك مصر تحتل المركز الخامس عالميا في تصدير الطماطم. ده انت بتنافس ايه بقى؟ دول عتاولة. ما عنديش مشكلة يا اخوي، هو التصدير وحش؟ التصدير بيجيب لي عملة صعبة. بس هل ينفع أصدر والبيت محتاج طماطم؟ قال إجابة لا. طب إحنا نعمل إيه؟ نقول للسادة المصدرين، يعني إيه؟ نوازن ما بين السوق المحلي والسوق الخارجي. يعني طبعا المصدر مش هيسمع كلامي، يقول لك يا باشا دي اتفاقات قديمة أنا ماضي عليها، ماشي يا عسل. بس مين اللي يقدر ياخد هذا القرار؟ الحكومة. إن إحنا يعني لتخفيض سعر الطماطم في السوق لازم نزود المعروض. اللي حصل إيه أساسا؟ أن المعروض أقل من الطلب، الطلب عالي قوي وشديد قوي، وخاصة في موسم مهم وهو موسم عيد الأضحى، لكن المعروض قليل. نطلع فاصل ونشوف مجنونة يا قوطة دي هتودينا فين.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصري وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصبر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: يبقى في الوقت اللي احنا داخلين فيه على العيد والحكومة بتسعى لتوفير السلع في المنافس، احنا عندنا مثلا اكتفاء ذاتي من الخضار والفاكهة بنسبة 100%. مصر لا تستورد اي خضار ولا فاكهة. يعني بص مثلا لدول الخليج بتستورد حوالي 90% من غذائها من الخارج. احنا ولله الحمد احنا شعب كبير، امة 110 مليون، ما ينفعش نستورد اكلنا. طيب هل العروات اللي حصلة بتاعت الطماطم وطماطم السلك اللي هي بتاعت السوق، هل هي اول مرة تمر علينا، اول مرة تحصل؟ ما احنا طول عمرنا عايشين كده. طب ليه ما عملناش حسابنا؟ ليه القفزة الكبيرة في السعر ده؟ ده بيرهق المواطن. ولما بقول المواطن انا بتكلم عن 70-80% من المصريين. طب انا داخل على دخل تعيد، انا عندي لحمة وعندي عديات وهقنع عيالي بلاش لبس عيد المراتي، كفاية العيد الصغير مثلا، واكيد في فسحة يوم كده اي حاجة، وهزور امي وهزور اخواتي ولازم ادي هنا قرشين وهنا قرشين. طب انا هجيب ده كله منين؟ وبعدين مراتي تقول لي انا محتاجة 5 كيلو طماطم، نزلت هدفع لي 500 جنيه، هيقول لها ليه واحنا ناكل بيوم لحمة؟ ده يعمل مشاكل داخل البيت. علشان كده انا مش هناشد السيد رئيس الوزراء، لان المؤكد ان دكتور مصطفى مدبولي على مكتبه النهاردة قضية الطماطم، يعني مسألة مش سهلة طبعا. هو مش معقول الحكومة توفر كل ده ونيجي شوية تجار او حد يتحجج لي بعروة واحنا مثلا بنسطر، لان اكيد اللي يحتاجوا البيت يحرم على التصدير، صح ولا غلط؟ يبقى انا بقول للحكومة خلي بالك دايما من اللقطات دي، بتبقى الدنيا ماشية حلو ومتزبطة شوية تجار شوية مصدرين، لان الناس دي بتبص اكيد على مصلحتها الشخصية وده ما تقدرش تتكلم فيه. لكن احنا عندنا مصلحة عامة اللي هو 110 مليون اللي لازم نوفر لهم كل السلع. وبقول لك رئيس الوزراء عمل اجتماعات متتالية لدرجة ان الدكتور شريف فاروق وزير التموين تقريبا كل يوم ليه تصريح وبيعد على المنافس، لان الكل حريص توافر السلع، سيبك انها غالية بس على الاقل اهي موجودة. نيجي على الطماطم، المسألة عرض وطلب باختصار شديد جدا، اذا زاد المعروض من الطماطم هيقل سعرها. في فترات قلت لك مجنونة يا قوطة، ماشي، بس ما تقوليش مجنونة يا قوطة شهر. يعني من حوالي شهر كان ارتفع سعر الطماطم ووصل من 30-40 في بعض الاسواق وبعضها اسواق شعبية، والسيد رئيس الوزراء قال هي بتتباع جملة ب15 جنيه في سوق العبور. حلو، ينفع بعد شهر ال15 جنيه في سوق العبور الجملة تنط ل62 جنيه كيلو؟ لا، ده كده تهريج. يبقى احنا كده بيتلعب بينا كمواطنين، من بعض كبار التجار، من بعض كبار المزارعين، من بعض كبار المصدرين. الحكومة تملك انها توقف النهاردة تصدير الطماطم اذا كان التصدير هو السبب، او على الاقل لو وقفنا التصدير اسبوع انا اقدر اعمل توازن في السوق ما بين العرض والطلب. انا عارف التصدير عملة صعبة وان احنا محتاجين عملة صعبة، خاصة ان بعض مواردنا يا اخوانا من العملة الصعبة متراجعة بشكل كبير. يعني مثلا هل تعلم ان قناة السويس بتشهد هذا العام 2026 تراجع كبير في ايراداتها؟ انت عارف قناة السويس يوم ما بتشتغل بتديك كم في السنة؟ 10 مليار دولار. طب ال10 مليار دولار دول نعمل فيه ندبرهم ازاي؟ الرئيس السيسي قال الكلام ده بالمناسبة في مؤتمرات دولية، 10 مليار دولار لو داخلين الخزانة العامة للدولة ده تحل مشاكل، يعني تحل مشاكل كتير قوي. يعني انا عارف ان صانع القرار بيقول طب ما انا محتاج الدولار من التصدير، بس عندنا أزمة ملحة داخلين على عيد موسم بالنسبة للمصريين. طيب نحاول نوازن، عايزين نهد سعر الطماطم بأي شكل. المؤكد ان في غرفة عمليات في مجلس الوزراء متابعة الأسعار، وعايز اقول لك أسعار السلع والخضروات يوميا على مكتب رئيس الوزراء. طيب رئيس الوزراء عمل اجتماع امبارح مع السادة المحافظين، قلت لك جزء منه، الجزء اللي هو ايه طلب منهم اللي هو توفير الساحات بتاعت الصلاة، عاملين منافذ السلع التموينية موجودة، انشاء غرفة عمليات داخل كل محافظة للطوارئ، تجهيز المستشفيات لا قدر الله لأي سبب، حاجات بهذا الشكل. لكن ناقش معاهم موضوع مهم، حضراتكم أثرتوه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، موضوع الكلاب الضالة في الشوارع. نطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم ماذا طلب السيد رئيس الوزراء من السادة المحافظين في ملف كلاب الشوارع.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90، هواها مصري.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل، أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة تأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد بتسقف كتف في كتفك نبني المستقبل. وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل، في يوم هنوصل والفكره تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: الأهلي المصري، بنك أهل مصر. وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: موضوع يشغل بال المصريين بالكامل، تخيل، ألا وهو كلاب الشوارع. قضية مثارة بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت، والناس بتستغيث يا حكومة يا حكومة. طيب تعال ندي شوية معلومات عامة كده. طول عمر الكلاب كانت بتقعد على أطراف المدن والقرى، ما تدخلش المدينة بالنهار خالص. السكان احنا بقى قديما كنا بننام امتى؟ بعد صلاة العشاء 10-11 بالليل والمحلات تقفل، فتروح الكلاب داخل المدينة بالليل وسكانها نايمين، يبدأوا بقى يدوروا على الأكل يأكلوا، مع الفجر يروحوا راجعين على أطراف المدينة تاني. إحنا دلوقتي يا أخويا بقينا سهرانين 24 ساعة، فالكلاب اتغيرت عادتها. تقول لك ده إيه الشعب اللي سهران ما يسيبولنا حتة كده، أو من الساعة 11 يفضلنا الشوارع عشان نرزق بقى من خيرات الشوارع والزبالة. دي أول حاجة. تاني حاجة، بتقدر وزارة الصحة عدد الكلاب الضالة في الشوارع حد أدنى 20 مليون، حد أقصى 40 مليون، رقم كبير قوي. تالت حاجة، إن الكلاب الفترة اللي فاتت قامت بعمليات عقر، يعني عض مواطنين. في 8000 حالة عض في محافظة واحدة بني سويف خلال الشهرين اللي فاتوا، ده رقم موجود. طيب نعمل ايه؟ حتى الناس اللي قاعدين في الكومباوند اللي هما ايه عندهم امن بيمنع دخول الحرامي، بس ما يمنعش دخول الكلاب. انا بشوف فيديوهات من تجمعات سكنية، ما بقاش بقى في تجمع راقي وتجمع شعب، الكلاب قاعدة على مداخل عمارات، وكل ام يا عيني مش عارفة تنزل ولادها الصبح المدرسة، بتنزل بيهم مع العصاية، بقت شغلان. طيب الموضوع مصار، مصار، ولازم تدخل. مين جهة التدخل؟ الحكومة، اللي هو مجلس المحافظين. السيد رئيس الوزراء اجتمع أمس بالمحافظين، قال لهم دلوقتي عايزين خطة علمية نحل بيها مشكلة الكلاب دي، لازم نتصرف. وعرض عليهم التصور من رئاسة الوزراء. واحد، مطلوب من المحافظين أول حاجة يبدأ يجهزوا مساحات ملاجئ اللي هو الشلتر، وموجود في كل المحافظات أماكن نجمع فيها الكلاب. اتنين، لازم عملية إخصاء فوري وتعقيم للكلاب اللي بنقدر نمسكها. تلاتة، لازم التنسيق مع الجهات البيطرية وجمعيات الرفق بالحيوان. وقال لو في اقتراحات تانية قدموها لنا، بس انا عايز الخطة دي يبدأ تنفيذها من النهاردة الثلاثاء. كل محافظ راح محافظته مع ملفين، الاستعداد للعيد ازاي، ثم الملف التاني الكلاب، لان الكلاب بتعيق حياة المواطن. النهاردة مفيش مواطن يقدر ينزل ابنه او بنته يجيب له حاجة من البقال اللي جنبه، يخاف الكلب اللي تحت يهبش الولد، الدليفري نفسه هيخاف. طب ما الحياة كده هتتعطل. زائد كمان دي صورة مرعبة لأي سائح. لو أنا قاعد دلوقتي بتفرج قدام التلفزيون على مصر من بره وبتابع سوشيال ميديا وشايف موضوع الكلاب وصار، ده إيه البلد اللي هنزلها الكلاب هتعضني دول؟ طبعا ده ما ينفعش. يبقى السيد رئيس الوزراء مهتم جدا بهذا الموضوع، كلف بيه السادة المحافظين. هل هنبدأ نشوف نتائج؟ يعني نبدأ نشعر بتراجع؟ هل فعلا الملاجئ اللي هتبدأ تعملها الحكومة أو المحافظات هتجيب نتيجة؟ خلي بالك في صراع بالرأيين في الشارع. رأي بيقول لك الكلاب دي غلبانة ويا حرام، وإحنا هنجيب أكل جاف اللي هو الدراي فود ونأكلهم. وفي ستات يجي يقول لك لا إحنا بنعمل وجبات وننزلها له. طبعا ده رأي متعاطف. رأي تاني لا، اعدموا كلاب الشوارع، وفي ناس عملوا كده فعلا، اللي هو هننزل بقى نموت الكلاب. لا الرأي ده صائب ولا الرأي ده صائب. تعال نروح لأوروبا والدول المتقدمة. أوروبا بتجرم انك تأكل طائر او حيوان شارع زي الكلب او القطة. ليه؟ بيقول لك لانه ربنا خالق هذا الطائر وهذا الحيوان على مدار الاف السنين عنده جهاز حساس داخلي هو اللي بيدله على الاكل. مش انت بل تقوات بتمشي في الصحراء تلاقي كلب تقول الله ايه اللي جابه هنا، هو ربنا خالق له سنسور خاص بيعرف المية فين والاكل فين، وعندهم تجمعاتهم وكلام. فالتبش هتؤثر في ده. كمان حاجة، في حاجة اسمها اخوانا التوازن البيئي، كل مخلوق غير الانسان على الارض مخلوق لهدف ولغاية انت تعرفها او ما تعرفهاش، بس سببها الاساسي جزء منها هو التوازن البيئي. طيب تعال بقى نشوف خطة الحكومة ونبدأ نتابع مع بعض الأسابيع القادمة مجلس المحافظين أو كل محافظ في محافظته هيعمل إيه. بس عايز أقول لك رئيس الوزراء طلب إحصائية امبارح، قال لهم أنا عايز أعرف ترتيب المحافظات في تعداد الكلاب الضالة، يعني أول محافظة تبقى رقم كام. يعني أنا تقدير الشخص كده على الهواء أكيد محافظة القاهرة، يعني لو انت بتتكلم في 15 20 مليون قاهرة وجيزة يعني اكيد كميات كبيرة. اي اماكن فيها للأسف قمامة هتلم طبعا الكلاب الضل، بس حتى والله لو نظفت الاحياء الراقية بقى فيها كلاب، يعني بيشموا ايه بقى، السموكت سالمون ولا بيشموا البوفتيك معرفش. يعني خلونا نطلع فاصل، بعد الفاصل هاخد تليفونات حضراتكم على 2 18 10 8 66.

0: خلونا نتفائل خيرا بموضوع الكلاب الضالة، وإن الحكومة بإذن الله تعالى هتشتغل عليه في تكليف من السيد رئيس الوزراء لمجلس المحافظين. ليه؟ لأن موضوع الكلاب الضالة عامل إزعاج شديد جدا جدا للناس، بيوقف الحياة يا أخي. خلي بالك، أنا واحد من الناس عنده عقدة وأنا طفل، حتى كنت ماشي في إحدى الحواري برضو والكلاب حواليا مجموعة من الكلاب، يعني قعدت فترة كبيرة أنا بخاف بترعب من كلاب الشوارع. فتبقى راجل كبارة كده وخاف، بس طب هعمل أنا إيه يعني؟ ما أنا يعني ما أنا بشر برضو يعني. لكن إن شاء الله الدنيا تتظبط. خلونا ناخد اتصال تليفوني. نبيل، اتفضل يا نبيل.
1: ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟
0: اهلا بيك يا حبيبي.
1: كل سنه وحضرتك طيب.
0: وانت طيب وعيد سعيد عليك يا رب.
1: علينا وعليك يا استاذ محمد يا رب. انا راجل فلاح.
0: نعم.
1: كهربائي سيارات وفلاح.
0: نعم.
1: المشكله بتاعت الطماطم.
0: نعم.
1: حضرتك مع المصدرين، لو المصدر الجمارك او المؤسسه او اي حاجه يقول له انت تاخد النص والنص تسيبه للبلد، احنا موفينا فندم. لكن ما ياخدش المحصول كله من الفلاح ويصدره. وده اللي بيحصل يا فندم، المصدرين بيشتروا بالفدادين. انا كمواطن او زمايلي كمواطنين مش هيقدروا يشتروا فدان من الفلاح. هو المستورد او المصدر بيشتري الفدان والعجره من الفلاح قبل الزرعه ما بتطلع، فهو بيتحكم في
0: الزرعة. انت كفلاح شايف ده حصل قدامك؟
1: ايوه يا فندم، حاصل في كل مصر. فالمصدرين يرحمونا شويه. يصدر النص ويسيب النص يا فندم،
0: يعني يعني يسيب جزء للبيت وجزء لله، يعني كده اللي احتاجه للبيت يحرم على التصدير.
1: بالظبط. لا انا ما بحرمش التصدير. يعني حضرتك انت واخد 10 فدادين يا سيدي، صدر 5 فدادين وسيب 5 فدادين لبلدنا.
0: على الاقل الفتره دي بس لحد العروه الجديده ما تنزل. يعني
1: بالظبط يا فندم، بالظبط. دي حاجه يا فندم. الحاجه الثانيه بقى بعد اذن حضرتك، عندي مبادره لحضرتك انت.
0: اتفضل.
1: حضرتك بتفكرنا بالزمن الجميل بتاع استاذ حمدي قنديل والناس المحترمه.
0: يا عم الله يخليك، الواحد يجي فين جنبهم.
1: والله العظيم زي ما بقول لحضرتك، فاحنا محتاجين حضرتك في يعني في برنامج ثاني، تعمل لنا برنامج ثاني. ما ينفعش يا فندم 3 ايام وكل يوم ساعه كده، ما ينفعش. عايزين برنامج صراحه يا فندم، خير في الشارع. انا نفسي البرنامج ده يبقى اسمه خير الشارع. خير
0: ننزل الشارع ونقابلكم.
1: نعم،
0: ننزل الشارع ونقابلكم.
1: يا ريت يا فندم.
0: خلاص. بص، انت قلت رايك على الهوا اهو، والاساتذه المسؤولين عن الراديو 90 سامعين يعني، وانا جاهز ومستعد يعني لخدمه حضراتكم يعني. وكل سنه وانتم طيبين، كل سنه وحضراتكم بكل خير يا رب. لسه معاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله الاحد والاثنين، لان الثلاثة هيبقى اجازه. وخلي بالك كانت الاجازه لحد يوم السبت، بس الحكومه فاجئتنا النهارده وقررت قررت ترطب كده على قلب المواطن، وقالت له بقول لك ايه، خد يوم زياده كمان الحد. فاحنا هنغيب من الثلاث للاحد، دي اجازه رسميه في الدوله عموما 6 ايام بس. هطل على حضراتكم يوم الاحد والاثنين الجاي ان شاء الله. حلقة انتهت معكم، كل الخير ليكم ولبلدنا يا رب. سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع في اجتماع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطرق محافظ البنك المركزي إلى تداعيات الصراعات الإقليمية، مؤكدا التزام المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية. هذا وقد وجه الرئيس السيسي بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية، وأكد ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطات الدولية واحتواء التضخم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الطرق، موجها بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لأعمال صيانة كوبري 6 أكتوبر وشبكات الطرق المحلية بالمحافظات وتوفير مختلف الإمكانات والتقنيات الحديثة لضمان استدامة هذه المحاور الحيوية وتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع بمختلف ربوع الجمهورية. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد استقبل وفدا رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني، وأشاد المستشار عصام فريد بما تشهده العلاقات الثنائية من تقدير واحترام متبادل وحرص مشترك على تحقيق المصالح المتبادلة. وثمن المستشار عصام فريد موقف الصين الداعمة والمساندة لمصر في قضية سد النهضة الإثيوبية، مؤكدا رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تتعلق بملء وتشغيل السد، ومشددا على أن قضية المياه تمثل قضية وجودية للشعب المصري. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في جلسة نقاشية بمؤتمر الشراكات الدولية في العاصمة البريطانية لندن، وقد ألقى الوزير عبد العاطي كلمة تناول فيها رؤية مصر لتعزيز مرونة أسواق العمل العالمية، مؤكدا أن أسواق العمل وقضية التشغيل يمثلان أولوية قصوى في استراتيجية الدولة الاقتصادية، خاصة في ضوء القاعدة الشبابية الواسعة في مصر. واستعرض وزير الخارجية حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية والأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل. اقتصاديا، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض جهود تعزيز الربط والتبادل التجاري واللوجستي مع الدول الإفريقية، وأكد حرص الدولة على الاهتمام بالمشروعات اللوجستية ومختلف مشروعات النقل التي تربط مصر مع الدول الإفريقية الشقيقة في سياق دعم نمو حركة التجارة والسياحة والاستثمار من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء في القارة الإفريقية. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين يلتقي نظيره المغربي في العاشرة مساء في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

سعيد. يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علشان الزحمه تعدي، موجود معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 5 محمد نشأت. يا رب الامور كلها تبقى عند كل الناس بخير وسعاده. يا رب عندنا امور كرويه كبيره جدا جدا خاصة بمباريات بكرة، نهاية السيزون كله بكرة هيكون بمباريات ختام الدوري المصري العام، وأخبار من كل حتة، الأهلي والزمالك وبيراميدز التلاتة اللي على القمة بالترتيب كده، نادي الزمالك في المركز الأول وبيراميدز في المركز الثاني بالرصيد 51 نقطة، والزمالك 53 نقطة، والأهلي 50 نقطة. الزمالك هيلاعب سيراميكا كليوباترا الساعة 8، وبيراميدز هيلاعب سموحة الساعة 8، والأهلي هيلاعب المصري في استاد برج العرب الساعة 8 أيضا. الأقرب طبعا بواقع النقاط هو نادي الزمالك، يحتاج للتعادل أو الفوز فقط بكرة، ويحتاج الفوز جدا جدا جدا بعد المباراة الدرامية الشديدة أمام اتحاد العاصمة الجزائري وخسارة الكونفدرالية. بيراميدز ينتظر الفوز وينتظر أي تعثر للزمالك عشان يفوز بالدوري، الأهلي ينتظر تعثر للزمالك وينتظر تعثر لبيراميدز ويفوز علشان خاطر يبقى عنده حظوظ في الدوري. هنتابع كده بعض الأخبار، خصوصا أن نادي الزمالك أصدر بيان منذ قليل بشأن، سمعنا أن سيراميكا خلاص ثابت الحصة بتاعت التذاكر بتاعتها لجمهور نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك أصدر بيان منذ قليل بيقول في الوقت الذي يتقدم فيه مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العنين على المبادرة الطيبة التي أعلن عنها بالتنازل عن حصة ناديه من تذاكر مباراته أمام الزمالك المقرر لها غدا الأربعاء، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك ومنذ الإعلان عن هذه المبادرة يسعى جاهدا لزيادة حصة جماهيره، ولكن بعد التواصل مع الجهات المعنية والمسؤولة عن تحويل حصة نادي سيراميكا كليوباترا لصالح جماهير نادي الزمالك اتضح لدينا انه لم يصل لهذه الجهات حتى اللحظة اي خطابات رسمية بهذا الشأن، وبناء على الموقف الحالي فانه لا جديد بخصوص الحصة المخصصة لجماهير نادي الزمالك سوى الحصة المحددة سلفا والتي تم طرحها رسميا بالفعل لجماهير الزمالك على موقع تذكرتي قبل 48 ساعة. وحتى تكون الصورة واضحة أمام جماهير وأعضاء نادي الزمالك فإن النادي سيقوم بالإعلان عبر منصاته الرسمية عن أي جديد يطرأ في هذا الموقف ضمانا لمبدأ الشفافية الذي يتعامل به النادي مع الجميع. يعني خلاص سيراميكا كانت أعلنت إنها هتسيب الحصة، لكن نادي الزمالك بيقول لا، لسه الجهات المعنية ما جالهاش خطاب رسمي إن الحصة بقت لنادي الزمالك، لسه الجماهير ما عرفتش تاخد بقية التذاكر، يا دوبك حجزوا إلا إن خلصت بالكامل في ساعتها يعني الجزء المخصص لجماهير نادي الزمالك. هنشوف في خلال الساعات اللي جاية دي، لان اعتقد انها هتتحل بما ان سيراميكا عملت المبادرة، فهو بس شوية حاجات ورقية ممكن تخلص ان شاء الله ونلاقي الزمالك او جمهور نادي الزمالك واخد الحصة اللي فاضلة في الاستاد المخصصة لسيراميكا كليوباترا. تعال نبدأ بقى صالح حاجة ما تخصكش ونرجع نكمل مرة تانية.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي رقم الواتساب بتاعنا 010-400-9904. متوقعين إيه كده المباريات بكرة وإيه اللي ممكن يحصل فيها؟ والنهاردة كمان هنكون موجودين معاكم ونقول لكم مجموعة كبيرة جدا جدا من الأخبار. يمكن من الأخبار السيئة اللي صحينا عليها النهاردة هي وفاة المخرج الشاب، مخرج المسرحي الشاب محمد فؤاد عبدين. محمد فؤاد عبدين هو واحد من خريجي جامعة عين شمس، مخرج مجتهد جدا جدا، ليه كتير جدا من العروض المسرحية اللي أثرت وطلعت أجيال كتيرة جدا، يمكن على رأسهم النجم مصطفى خاطر. كان اللي اكتشف مصطفى خاطر في الأول محمد فؤاد، ومصطفى خاطر لسه كاتب بوست على صفحته على الانستجرام بينعي فيه محمد فؤاد. محمد فؤاد الحقيقة يمكن مصطفى كتب على صفحته ان هو استاذه، وهو اللي اداله ثقه في نفسه، وهو اللي علمه ازاي يبقى ممثل شاطر، وهو اللي وقف جنبه، وربنا يجعل اللي عمله وادى ثقه لناس كتيره جدا، وطلع مجموعه جدا من الممثلين اغلبهم من فرقه مسرح مصر زي محمد الطب كمان في ميزان حسناته. الراجل ده كان طيب جدا جدا، كان محترم جدا جدا، كان شاطر جدا جدا، قضى عمره الصغير قوي. اللي هو محمد فؤاد تقريبا متوفي النهاردة عنده حوالي 41-42 سنة بالكتير. صديق مخلص لناس كتيرة جدا، طيب، حب الشغلانة دي قوي، ضيع عمره كلها فيها، ما ضيعوش لانه عمل اسم كويس يعني، افنى حياته فيها، حبها جدا جدا، اخلص ليها، ما كانش بيبص لاي شو، ما كانش بيبص لاي حاجه. هو كان بيحب المسرح قوي، وبيحب يخرج العروض اللي تطلع شباب جديده، مؤمن بموهبته، مؤمن بالناس اللي حواليه. بعد صراع طويل الحقيقه مع المرض توفى الله النهارده، ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه وينور قبله ناس كتيره جدا. حقيقه هيفتقدوا محمد فؤاد، واحد من المخرجين المسرحيين الشباب الطيبين الجدعان اللي كفحت بشرف وبنزاهة في شغلانة محتاجة كفاح كتير قوي، ومحتاجة توفيق من عند ربنا كبير قوي. يمكن خد اللي ربنا قسمه له في الدنيا، وان شاء الله يكون ربنا قسم له اكتر من كده بكتير جدا جدا في الاخرة بإذن الله. خالص العزاء لكل محبي محمد فؤاد ولكل صحابه ولينا كلنا الحقيقة. شفناه وحضرنا العروض واتزاملنا وتصاحبنا وخرجنا واشتغلنا وعملنا حاجات كتيرة جدا جدا، ويمكن الدنيا بقت بتاخد الناس في الفترة السريعة اللي احنا فيها دي، فما بقيناش عارفين نزور بعض بما يجب زي ما كنا بنعمل زمان. بنقصر في حق بعض، ما تقصروش في حق بعض، روحوا زوروا بعض، روحوا اطمنوا على بعض في لحظة. ممكن البني ادم ميبقاش موجود وسطينا، ونقعد نقول يا ريتنا كنا رحنا، وياريتنا كنا جينا، وياريتنا كنا سلمنا. لسه بتسمعوا علشان الزحمة تعدي، واخبار كتيرة جدا جدا هنشاركها معاكم النهاردة. الناس اللي طلبت تسمع لؤي يلا بينا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر للناشئين يلتقي نظيره المغربي في 10:00 مساء في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب. مراسم سحب قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2027 تنطلق بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم. وبورنموث يستضيف مانشستر سيتي في 9:30 مساء، فيما يحل توتنهام ضيفا على تشيلسي في 10:15 مساء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

آخر كلامنا اتفقنا كان فراقنا كل حد يروح لحاله نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش كان شاري وبعته ببلاش

0: مرة تانية لسه موجودين معاكم محمد نشأت وي علشان الزحمة تعدي. النهاردة عندنا أخبار كتير جدا جدا لسه هنشارك حضراتكم فيها بإذن الله، لكن خلونا بقى نروح لزميلي العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرورية. يا محمد مساء الفل.
1: مساء الفل يا نشأت، أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
2: دلوقتي بقى تعال أقولك إزاي توصل.
1: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه. هو محور صلاح سالم، خاصه اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شيراتون المطار ومناطق النزهه، نتيجه ان كان ايضا عندنا عطل اعلى كوبري المطار. الاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر خدمات المرور يتم رفعه الان لتسهيل الحركه المريه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق وسط البلد ورايح مناطق شرق القاهره هتروح تستخدم محور النصر او محور الخليفه المامون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حمايه الزيتون؟ لو انت جاي من مصر الجديده والتجنيد ورايح مناطق الكابلات هتروح تستخدم دلوقتي كوبري سرايا القبه، وده هيكون بديل ايضا عن كوبري حدائق القبه اللي جاي من مناطق مدينه نصر ومتجه لسكه الوايل بالزاويه الحمراء. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 ماي؟ لو انت خارج من القاهره متجه الى الجيزه او جاي من الجيزه متجه الى القاهره هتستخدم باقي الكباري الاخرى او هتستخدم المسطحات الارضيه. لو انت جاي من مناطق مصر الجديده ورايح منطقه وسط البلد تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينه القاهره الجديده ومناطق الحي السابع ومدينه نصر ورايح مناطق وسط البلد تروح تستخدم محور جيهان السادات. بعض الكثافات المريه في محور المعادي اللي جاي دلوقتي من مناطق الكورنيش ومتجه الى مناطق مدخل المعادي واثر النبي، وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في الاوتوستراد عند منطقه صقر قريش. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم كوبري الحضارات. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
3: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوسط في اللي جاي دلوقتي من كورنيش العجوزه ومتجه الى اشاره ميدان الجيزه عن طريق شارع مراد، وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا اعلى كوبري الدقي المتجه الى شارع ثروت ومتجه الى الطريق الدائري. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم هتروح تستخدم النهارده شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان، ولو انت جاي من اعلى الدائري ونازل على مناطق الهرم وفيصل تروح تستخدم محور عمرو بن العاص، ولو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب او متجه للبحر الاعظم هتروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وكده بقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
3: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسدابه مريه عدا منزل الصحراوي دلوقتي اللي جاي منه ومتجه الى مناطق القوس الغربي والرمايه، عرف يستخدم محور 26 يوليو هيكون بديل. واللي جاي دلوقتي من مناطق ميدان المؤسسه وشبرا الخيمه متجه للاقاليم ومتجه عن طريق الطريق الزراعي بعض الكثافات عرف يستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظه الاسكندريه. بعض الكثافات في منطقه اديس ومنطقه كفر عبده وميدان الوزاره في محور ابو قير عرف يستخدم النهارده محور المحمودية الجديد ومحور قناة السويس. بتقابلنا بعض الكثافات اللي داخل على منطقة محرم بيك هروح نستخدم محور المحمودية او نستخدم محور التعمير. اما في نطاق مدينة الاسماعيلية الكثافات بتقابلنا في شارع المدارس وشارع انور السادات، هروح نستخدم النهاردة شارع الجمهورية من مدينة الزقازيق، بعض الكثافات في شارع السادة وبعض الاحجام اعلى كوبري الجامعة واعلى كوبري فوارس وميدان العبور، بعض الكثافات المرية وشارع سعد زغلول. عشان كده البديل بتاعه من النهاردة هو شارع احمد ماهر. من مدينة بورسعيد الكثافات بتتوسط في شارع اوجينا ومنطقه الاستثمار في شارع الابوتي تقاطعوا مع شارع محمد علي، هنروح نستخدم شارع اشاره الشاحنات. اما من مدينه دمياط بعض الكثافات في طريق السنانيه وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في ميدان الشهابيه وشارع فكر زاهر الشارع الحربي هيكون بديل. من مدينه المنصوره بعض الكثافات في شارع جهان الثلاث المتجه لمنطقه حي الجامعه وشارع المشايه السفليه، وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في شارع عبد السلام عارف شارع الجلاء النهارده هيكون بديل. في نطاق مدينه طنطا بعض الكثافات في شارع المديريه في الاتجاهين وشارع الجيش وشارع النحاس بعض الاحجام المريه شارع طه الحكيم هنستخدمه استخدام جيد في هذا التوقيت. اما في نطاق محافظات الوجه الابني ومحافظه الفيوم بعض الاحجام اللي بدات تقابلنا في اللي جاي دلوقتي من شارع النبوي المهندس ومتجه لميدان السوائي هنروح نستخدم شارع الفاروق عمر. اخيرا من محافظه اسيوط بعض الكثافات في كورنيش الابراهيميه والثوره وشارع يسر راغب وشارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط وشارع الجامعه هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. وكده بقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع في اجتماع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطرق محافظ البنك المركزي إلى تداعيات الصراعات الإقليمية، مؤكدا التزام المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية. هذا وقد وجه الرئيس السيسي بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية، وأكد ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطات الدولية واحتواء التضخم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الطرق، موجها بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لأعمال صيانة كوبري 6 أكتوبر وشبكات الطرق المحلية بالمحافظات وتوفير مختلف الإمكانات والتقنيات الحديثة لضمان استدامة هذه المحاور الحيوية وتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع بمختلف ربوع الجمهورية. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد استقبل وفدا رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني، وأشاد المستشار عصام فريد بما تشهده العلاقات الثنائية من تقدير واحترام متبادل وحرص مشترك على تحقيق المصالح المتبادلة. وثمن المستشار عصام فريد موقف الصين الداعمة والمساندة لمصر في قضية سد النهضة الإثيوبية، مؤكدا رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تتعلق بملء وتشغيل السد، ومشددا على أن قضية المياه تمثل قضية وجودية للشعب المصري. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في جلسة نقاشية بمؤتمر الشراكات الدولية العاصمة البريطانية لندن، وقد ألقى الوزير عبد العاطي كلمة تناول فيها رؤية مصر لتعزيز مرونة أسواق العمل العالمية، مؤكدا أن أسواق العمل وقضية التشغيل يمثلان أولوية قصوى في استراتيجية الدولة الاقتصادية، خاصة في ضوء القاعدة الشبابية الواسعة في مصر. واستعرض وزير الخارجية حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية والأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل. اقتصاديا، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض جهود تعزيز الربط والتبادل التجاري واللوجستي مع الدول الإفريقية، وأكد حرص الدولة على الاهتمام بالمشروعات اللوجستية ومختلف مشروعات النقل التي تربط مصر مع الدول الإفريقية الشقيقة في سياق دعم نمو حركة التجارة والسياحة والاستثمار من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء في القارة الإفريقية. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين يلتقي نظيره المغربي في 10:00 مساء في الجولة 3 بالدور الأول لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي أخبار كتير جدا النهاردة الحقيقة. ويمكن زي ما قلت لكم الرأي العام كله والدنيا كلها يعني متجهة كده حوالين فكرة مباريات الغد إن شاء الله. من ضمن الأخبار بقرار من سيد عبد الحفيظ عودة مدرب الأهلي السابق إلى الجهاز الفني الجديد، يعني بيتقال ان استقر مسؤول النادي الاهلي على عودة سامي قمصان. من ضمن الاخبار والمصادر اللي بتقول على وجود سامي قمصان مرة تانية في الموسم المقبل بعد رحيل الجهاز الفني بقيادة ياستروب، اللي خلاص تقريبا انتهت علاقته بالنادي الاهلي بعد مباراة المصري. واعتقد النادي الاهلي وصل لشكل معين معاه في انهاء العلاقة. انما التطورات بقى الخاصة بالحالة الصحية لياستروب، اعتقد ان ياستروب لسه في شكوك حوالين فكرة مشاركته بكرة في مباراة النادي الاهلي، وهل هيبقى موجود ولا مش موجود لسه محدش عارف القصة دي بالظبط. هو كان تعرض لوعكة صحية، واعتقد كانت حاجة في المعدة او حاجة زي كده، وبناء عليها يعني هيقرر النادي الاهلي ان هو مش عارفين لسه هل هيقود ياستروب بكرة. هو امبارح ما قادش التمرين خالص، لكن النهاردة ايه اللي هيحصل محدش لسه عارف ايه اللي ممكن يحصل في مباراة بكرة. هل ياستروب ولا هل الجهاز المعاون بقى بقيادة وليد صلاح الدين مدير الكرة وعادل مصطفى، هل هم اللي هيقودوا المباراة بكرة؟ لسه محدش عارف. بنحاول نجيب لكم كل الاخبار حوالين الموضوع ده، بس اللي عرفناه انه زاروا طبعا الجهاز الفني وراحوا له المستشفى وبيطمنوا عليه، ويقال انه هيغادر خلاص المستشفى خلال ساعات وهيقود الفريق قدام نادي المصري، ودي اخر مباراة دي. هل ده هيحصل ولا هل الحالة الصحية؟ نتمنى له طبعا كل الشفاء. تعالوا نروح نسمع محمد المازم احبك ونرجع نكمل مرة تانية.
1: احبك وودك واموت واموت بهواك،
2: هلا هلا هلا
1: قلبي عشانك تحمل تحمل.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل11 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجود معاكم محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي تعالوا بقى نقرأ مسج من حضراتكم. ماجد المهندس، أهلا بيك يا ماجد، مساء الفل على أحلى برنامج. عشان الزحمة تعدي وعايز أسمع يا حفلة تنكرية، وعندي سؤال أو عندي سؤال أي حاجة منهم. يا سلام عينينا معلم، وأوامر أوامر يا باشا، نجيب لك اللي أنت عايزه كله. في كمان محمد حسين، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أبو حميد، قول لي رأيك. انا متوقع فوز نادي الزمالك بالدوري. ماشي يا سيدي. في محمد كررتي، مساءك زي الفل يا محمد، مساء الطاقه الايجابيه، الطاقه ايجابيه باذن الله حماده، كلنا كده نفضل مليانين طاقه ايجابيه طول الوقت. في كمان مش هقفل الراديو، حد حاضر هنشغل كل الاغاني اللي انتوا عايزينها. بصوا ما فيهاش هزار موضوع الاغاني ده، الاغاني اللي انتوا عايزينها هنشغلها فورا. خالد المحروقي، اهلا بك يا خالد. انت مصري يا خالد ولا بتكلمنا منين؟ ماشي تونس، اوكي، اهلا بيك واهلا بكل اهلنا في تونس يا معلم. في كمان ميادة الشريف، اهلا بيك يا ميادة. وعايز تعرف بكرة اخر مباراة في الدوري كله، الموسم كله اعتقد، يعني خلاص الدوري كله انتهى بكرة او حينتهي بكرة يعني، وحنعرف مين البطل، وده المهم في بطولة الدوري العام، نعرف بكرة إن شاء الله مين هو بطل الدوري. لأن الناس اللي طلبت تسمع عمرو دياب ولا الليالي تهون، حاجة بقى من زمن الفن الجميل لعمرو دياب. يلا بينا ونرجع نكمل مرة تانية.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 99.90 ابعت على 99@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. ليون.

دايما بيمر معاكم الوقت بسرعة شديدة جدا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله بكرة بقى مع المتعة الكروية هيكون عندنا كل الكواليس قبل المباريات على طول بتاعت بكرة، وحسم صراع الدوري العام ما بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز ونادي الاهلي. 3 مباريات بكرة 8 مساء، كل الانظار هتروح على المباريات الثلاثة. الواحد هيبقى قاعد مش عارف بيتابع مين ولا مين ولا مين. الثلاثة الساعة 8 مساء ان شاء الله، الزمالك وسيراميكا كيلوباترا وبيراميدز ونادي سموحة والنادي الاهلي والنادي المصري في 3 مباريات. نتمنى ان هم يكونوا 3 مباريات قوية جدا ويكونوا فيهم اداء مشرف للكرة المصرية كلها باذن الله، والتوفيق باذن الله لكل فرقنا، عشان بعديها بقى نبدأ نستعد كده ونخش على معمعة كاس العالم. وكل التوفيق لمنتخب مصر وكابتن حسام حسن والكتيبة اللي هيختارها معاه ان شاء الله لكاس العالم القادمة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واسيبكم بقى مع جنات انت صح، ونتقابل ان شاء الله بكرة قبل دلوقتي بساعتين. كنتوا بتسمعوا علشان الزحمة تعدي، وكنت موجود معاكم محمد نشأت.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.
2: بعدين معاك، بعدين معاك،
3: بعدين معاكي، بعدين معاك.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: أنا خايفة قوي يا ماي هازبند.
4: ما تخافيش يا لولو يا حياتي. Don't worry, I am sorry.
3: حالنا كده هيطول يا هاني.
4: لا يا لولو لا، ده وضع مؤقت. المهم مش عاوزين حد يعرف مكاننا فين بالظبط.
2: حاتم حاتم اصحى حاتم، اصحى اصحى اصحى، الظاهر ان في صوت في الشقه اللي فوقينا.
5: اه صفصف سيبيني اكمل نوم بقى.
2: يوه.
5: وانا كام لما اصحى قبل صوت المنبه بقى على فكره.
2: والله انا خايفه يكون في حراميه دخلوا الشقه اللي فوقينا.
5: طري خوف وغبني بقى. حراميه يا شيخه، ده تلاقيهم عفاريت
2: يا ماما. عفاريت؟
3: تخيلوا، انا عمري في حياتي ما شفت عفاريت.
5: طبعا يعني هتشوفي عفاريت ازاي؟ العفاريت ممكن يشوفوك معلش، لانك موجوده اساسا قبل العفاريت.
2: يوه، ما تغيروا السيرة دي علشان خاطري، لاني انا بخاف من العفاريت ومن سيرتهم.
5: ما تخافيش يا صفصف بقى، انا كنت بهزر معاكي لما قلتلك ان في فوقينا عفاريت. يعني
2: بتهزر؟
5: اه،
2: يبقى اكيد اللي كان فوقينا حرامية.
3: حرامية؟ انا خايفة، خايفة يخطفوني ويطلبوا فدية.
5: اللي هيخطفك يا خالتي هيبقوا حرامية اثار اساسا.
2: اسمعوا بقى، يطلعوا عفاريت يطلعوا حرامية، انا مش هطلع من اوضتي.
5: اسحبيها صفصف، اسحبيها.
2: لا بس اصلي.
5: اوعي تخافي وانا معاك. ايه
2: بخير؟
5: مفيش راجل ولا ايه؟ انا مستخبي معاك اهو في الاوضه، مفيش حاجه.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الكل نام دلوقتي، انا هروح المطبخ وافتح التلاجة واكل كل الاكل الممنوع عني. هجيب طبقة. يا خبر، الطبق وقع اتكسر.
2: حاتم هتقوم اصحى. اصحى يا حاتم، في صوت برا. قوم اصحى اصحى اصحى، شوف ايه اللي بيحصل.
5: والواحد ما يعرفش ينام في البيت ده. حاضر حاضر يا ستي.
2: يا خبر، طبق مكسور في المطبخ. مين اللي كسره؟
3: أكيد أكيد يا صفصف، العفاريت هي اللي كسرته. أمي
2: سمعت.
5: إيه؟
2: سمعت يا حاتم؟
5: بتقولك
2: عفاريت. لازم نطلع الشقة اللي فوق ونشوف موضوع العفاريت.
5: لا لا لا لا لا، احنا ما ينفعش نطلع بعد نص الليل ابدا. الوقت متاخر. افرض العفاريت نايمه، نقلقهم ليه عشان يخوفونا؟
2: نصحيهم يا سيدي.
5: لا ينزعجوا. بقولك ايه، احنا ندخل ننام والصباح رباح.
2: كده كتير كتير قوي، ليلتين عايشين في رعب. مره الطبق المكسور،
3: ومره تانيه الفنجان اللي كنت بعمل فيه القهوه.
5: قهوه؟ وانت بتشربي قهوه من ورانا اشكناز ولا ايه؟
3: لا لا لا، قصدي الفنجان اللي بتعمله فيه القهوه.
2: اسمع يا حاتم.
5: نعم.
2: اسمع.
5: نعم.
2: احنا لازم نطلع الشقه اللي فوق ونفتحها علشان نطرد العفاريت، ودلوقتي ما تقولش حاجه تاني.
5: الله يخليكي. بصي يعني، وانت لما تقوليها لي بخطف كده يعني انا مش هخاف؟ لا لا، ما اقولك يا صفصف، ما تخافيش ما تخافيش. ادخلي انت الاول الشقه المسكونه وانا ادخل بعديكي.
2: انا الاول.
5: اه
2: لا يا اخوي، ادخل انت الاول وانا هدخل بعديك.
5: طيب اهو. ايه ده؟
2: ايه
5: غريب، الشقه نظيفه

0: وفيها ترابيزة وعليها أكل.
1: يبقى احنا جينا وقت غدا العفاريت. سامع؟
0: ايه؟
1: سامع؟
0: في ايه؟
1: في صوت جوه.
0: لا لا صوت، انا مش سامع.
1: لا لا
0: انا اعمل مش سامع.
1: والله في صوت. يلا نهجم على العفاريت. يلا
2: جوجو
3: يا بابا.
4: يا مامي يا مامي.
1: وانتم العفاريت؟
4: خوفتني جدا يا صديقي.
1: خدتيني يا ماي فرندياية. يا سلام، وانا اللي كنت خايفة من العفاريت. طلعتم انتم يا اسوأ من العفاريت.
0: ممكن اعرف انتوا هنا في الشقة دي ليه؟ ودخلتوا هنا ازاي؟
4: انت خلاص جالك الزهايمر. فقدت ذاكرة. انت نسيت يا صديقي اني انا كنت مأجر الشقة دي زمان ومفتاحها معايا.
1: وبعدين احنا حصلت لنا مشكلة صغنطوطة في البيزنس بتاعنا، ناس وحشين اتهمونا بالنصب.
4: أيوة. طبعا ايوه، فقلنا نهرب هنا هنا هنا هنا ونختفي هنا هنا هنا في الشقة دي بعيدة عن الناس الوحشين.
1: ايوه حلو قوي، يعني الناس النصابين هربانين من الناس الوحشين، مش كده؟
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ابوس ايدي وشي وظهر كويس قوي يا صفصف انهم ما طلعوش عفاريت.
1: يا دي الحقوسة، يا دي الحقوسة، الحجة بتاعتي كده باظت وما طلعش فيه عفاريت.
5: يعني انت يا طنط اللي كنت بتشرب القهوة في وقت متأخر وفي سنك ده.
0: يبقى صادق المثل اللي قال عفريت قوم عند أشكناس فوائده.
5: بالظبط.
6: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع في اجتماع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتطرق محافظ البنك المركزي إلى تداعيات الصراعات الإقليمية، مؤكدا التزام المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية. وقد وجه الرئيس السيسي بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية. وأكد ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطات الدولية واحتواء التضخم. رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وخلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، أعرب المستشار هشام بدوي عن تمنياته بأن يديم الله على الرئيس موفور الصحة وأن يمده بعونه وتوفيقه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الطرق، موجها بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لأعمال صيانة كوبري 6 أكتوبر وشبكات الطرق المحلية بالمحافظات وتوفير مختلف الإمكانات والتقنيات الحديثة لضمان استدامة هذه المحاور الحيوية وتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع بمختلف ربوع الجمهورية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في جلسة نقاشية بمؤتمر الشراكات الدولية بالعاصمة البريطانية لندن. وقد ألقى الوزير عبد العاطي كلمة تناول فيها رؤية مصر لتعزيز مرونة أسواق العمل العالمية، مؤكدا أن أسواق العمل وقضية التشغيل يمثلان أولوية قصوى في استراتيجية الدولة الاقتصادية، خاصة في ضوء القاعدة الشبابية الواسعة في مصر. واستعرض وزير الخارجية حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية والأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل. اقتصاديا، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض جهود تعزيز الربط والتبادل التجاري واللوجستي مع الدول الإفريقية، وأكد حرص الدولة على الاهتمام بالمشروعات اللوجستية ومختلف مشروعات النقل التي تربط مصر مع الدول الإفريقية الشقيقة في سياق دعم نمو حركة التجارة والسياحة والاستثمار من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء في القارة الإفريقية. ورياضيا، قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات أنغولا وملاوي وجنوب السودان. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية شينراي X30 من جنرال مصر.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين يوم الثلاث، يعني حصه الالعاب. احنا مسمين اليوم ده في ساعتين جامدين حصه الالعاب. ليه؟ لان عندنا فقرات كتير، عندنا مسابقات، عندنا ووكمان، عندنا ميني تورنيدو، عندنا حاجات كتير قوي. حلقه زحمه جدا، ودايما زي ما احنا متعودين كل يوم الحلقه زحمه الحمد لله. الاول قبل ما نروح اقول لكم هنعمل ايه النهارده وايه القصه وهنبدا اول ميني تورنيدو مع مين وكل الحاجات دي، اروح اسلم الاول على كل الناس اللي جم ونوروا صفحه الراديو 90 90 وجم ونوروا الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. امي بتقول مساء الورد، مساء الهنا، منوره الدنيا كلها. يوسف مجدي حبيبي مساء الهنا، يقول لي مساء الفل والهنا والسرور، ويا رب تكون بخير حبيبي. مساء الفل عليك ومنور الدنيا كلها. عندي كمان ماهد بتقول مساء الفل والياسمين، احلى صوت، وان شاء الله تكون حلقه جامده زي ما انت معودنا، ويا ريت تورنيدو لطيفة تسعينات. ايوه برافو عليك، كويس ان انت فكرتي، عشان انا كنت فعلا من كام يوم كان حد طالب لطيفة، بتالي كنت انت برضو طالبة لطيفة، قلت هنبقى نعمل كده. ماشي. ايمو كمان بتقول مساء السعادة يا نجم ومنور الراديو، يا رب تكون بخير النهاردة، منتظرين حلقة جامدة ومسابقات سهلة واحلامك سات. لا ان شاء الله النهاردة هجيب مسابقات سهلة، طول ما الدنيا حر انا هجيب مسابقات سهلة، يعني فتوقعوا ان الصيف كله هيبقى ان شاء الله حلو. مساء الفل، يا رب تكون في احسن حال، اجمل ساعتين جامدين. انا هند منوره، هند ومرسي على الصورة الحلوة اللي انت بعتها. إيمي أحمد كمان منورة الدنيا كلها، وبتقولي مساء السعادة صنع السعادة، وحلقة امبارح خصوصا ميكس علي الحجار ومدحت صالح وأمين البحر كان روعة. عايزين مني تورنيدو وردة ولطيفة وعلي الحجار. ماشي، يبقى في النهاردة إجماع على لطيفة، نكتب بقى كمان وردة ونكتب كمان علي الحجار. كل الحاجات اللي بتطلبوها بتتكتب عندنا على طول. عندي بقى كمان نهلة، برافو عليك شاطرة كده. أيوة مساء السعادة، أحلى ساعتين جامدين، ويا رب النهاردة تكون بقيت أحسن. يا ريت النهاردة الميني تورنيدو يكون لمروان خوري، وائل كفوري، نوال الزوبي. عايزة مكافأة بقى عشان التزامي، المكافأة ان انا هجيب لك حاجة من الثلاثة دول، مروان ووائل كفوري ونوال الزغبي. تعرف ان انا كنت بفكر في موضوع نوال الزغبي ده وانا جاي في الطريق النهاردة، قلت عايز اعمل لها ميني تورنيدو. سبحان الله انت بعتيلي فماشي. رحاب بتقول مساء السعادة والبهجة، وانا زعلت امبارح ما كنتش موجودة ما سمعتش الحلقة، بس اكيد كانت تحفة، وانا النهاردة عاملة حواوشي. الف هنا الف هنا الف هنا وشفاء. مدام نجلاء منورة الدنيا كلها، وبتقول لي احلى ساعتين جامدين، وشكرا على المسج، يعني رفعت من روحي المعنوية كتير. وانا فعلا بحب اسمعكم قوي، ونفسي اسمعكم وانا في البيت، بس بيبقى فعلا المعدة بنزل فيه لأتيليه، وبنتي مي عرفة انا بحب اسمعك او هي بتحب تسمعك، فجابت لي راديو في عيد الام عشان اسمعكم. انا عايز اقولك على حاجه، هي طبعا بتسلم على ميرنا وعلى سوفا ومي طبعا. مدام نجلاء، انا عايز اقولك على حاجه، من غير الراديو ومن غير، مش لازم الالتزام بتاع زمان ده اللي هو لازم نسمع من الراديو، دلوقتي حضرتك بالموبايل اللي موجود معاك تنزلي الابلكيشن بتاع او التطبيق الخاص بالراديو 90 90، تقدري تسمعي الراديو وتقدري تشوفيني وانا قاعد جوه الاستوديو طول الساعتين، وتحضري معايا الحلقه كامله كمان في اي مكان بقى انت موجوده فيه، جوه مصر بره مصر، في الاتيليه، في المطبخ، في الطرقه، في تحت البيت، زي ما انت عايز. تقدروا تنزلوا الابلكيشن الراديو 90 90 وتسمعونا من اي مكان في العالم. مساء الخير عالمي، حلقه الفلاش امبارح كانت جامده جدا، بس عليك وعلى عم رضا والمهندس زكريا والمهندس بيشوي والمهندس طارق، وعم رضا زعلان منك عشان طالب اغنيه لشيرين بقاله يومين لاحمد ابو زيد. طب طلبها مني ازاي؟ يعني طلبها مني امتى؟ يعني هو طلبها مني من نفسه حاجه سريه انا اعرفها انا منين؟ يا احمد ابو زيد قول لي طب الاغنيه بتاعت شيرين اللي هي ايه؟ حاضر وانا هجيبها له، حاضر ولا يزعل نفسه. محمد قررتي بلي مساء الطاقه الايجابيه حبيبي منور الدنيا كلها. ابو حميد عندي كمان، غزل حسام الدين منور الدنيا، تقول لي عايزه ميني تورنيدو ايساف او علي الحجار او ايهاب توفيق. ماشي ايهاب توفيق، واضح ان احنا النهارده هنعمل شويه ميني تورنيدوز حلوه، يعني اعتقد كده. ماشي طيب، مين كمان عايزين لطيفة؟ حاضر. جيهان وروز بتقول مساء فل وقمر، دخلت متأخر معلش، الحمد لله النهاردة أحسن يحس. وعايزين كوكب تاني مدحت صالح، وعايزين أغاني تسعينات، وعايزين لطيفة. حاضر، في حاجة النهاردة على موضوع لطيفة. أوكي حاضر. مروة مكارم منورة الدنيا كلها، مساء الهنا عليك، مرسي على الدعوات الحلوة، ربنا يخليك. وبتقولي لو ممكن ميني تورنيدو أطفال لله. حاضر، لا يسعني غير ان انا اقول حاضر.
يلا احنا طبعا هنبدا اول ميني تورنيدو كمان شويه دلوقتي، بس هنسمع اغنيه بعديها فاصل اعلاني وبعدين نرجع على طول مع اول ميني تورنيدو هيكون موجود معانا، ونرجع على طول كمان مع اول حاجه هتكون موجوده معانا في المسابقه. هنتواصل مع بعض ازاي على مدار الساعتين؟ عندنا طبعا اكتر من طريقه، عندنا صفحه الفيسبوك صفحه الراديو 9090، وعندنا طبعا الواتساب وهو 010 490 90 4. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: أسطورة الطريق شينري إكس 30 أكبر فان في مصر بمحرك 1500 سي سي 108 حصان وشاشة 7 بوصة كاميرا خلفية وتكييف أمامي وخلفي متوفر منها نقل بضائع وركاب 8 مقاعد. للحجز والاستعلام اتصل على 19-7-38.
6: روح على الأسطورة حاسم الصورة ركبينها 8 وسعى حاجة تانية.
5: شينري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 5109664470.

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

الراديو 90 هواها مصر. ساعتين جامدين على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه بقى هنبدا حلقتنا، نبدا اول مين تورنيدو، نبدا اول مسابقه شويه كده، وهنروح لوكمان. كل اللي انتوا عايزينه هيكون موجود النهارده. النهارده الحلقه الزحمه، النهارده حلقه الالعاب، النهارده حلقه يوم الثلاث. طيب نروح بقى نكمل بقيه الرسائل. مساء الحلويات والمكسرات يا نجم، احلى ووكمان واجمد اغاني ومسابقات، وشكرا على حلقه امبارح تحفه وشابوه ورسيم مجهودك، وعايزين مني تورنيدو محي وائل جسار. دي صفيه. حاضر يا صفيه، عيني محي وائل جسار. حاضر ماشي. في كمان كمان كمان ده ايه الرز بلبن اللي ما بعت لي ده؟ دي ايمي هي اللي بعتها صح كده؟ بعت لي طبق رز بلبن عظيم. حط عليه زبيب، انا ماليش في الزبيب. المهم يعني بتقول عايزه اصاله يمين الله او مايا نصري بحبك حبه حب، يعني عارفينها الاغنيه دي؟ لطيفه. حاضر اجيبها لك. حاضر محمد قررتي يقول لكم سنه طيب بمناسبه عيد ميلادك يوم الحد اللي فات. يعني هو كان السبت اللي فات. حبيبي وانت طيب وبخير، ربنا يخليك لي يا رب. البرنامج المسكر ده مساء الخير عليك وعلى أسرة البرنامج، طول عمرك بدينا طاقة إيجابية. ده سيد الوكيل منور الدنيا كلها بستيد حبيبي، بشكرك جدا جدا. في مساء الخير معك حازم عبد العزيز من اسكندرية، أحلى ساعتين جامدين وأحلى راديو 90 90. وموضوعنا إيه النهاردة عشان متأخر اليوم؟ لسه هنبدأ دلوقتي أول مسابقة، وما تقلقش مفيش حاجة فاتتك، هنبدأ دلوقتي على طول. في بعد إذنك عشان خاطر عم رضا زعلان، بمسي على المهندسة سلمى لأحمد أبو زيد، وعايز أغنية ده مش حبيبي بتاعت شيرين. حاضر عم رضا، بس أقوله كده يعني إيه، مش عايزه يبقى زعلان مننا. مساء الفل يا جنرال، عايزين نسمع ميني تورنيدو لمدحت صالح وحكيم. ده محمد عبد المقصود. طيب ومدحت صالح، أقول لكم الأسامة اللي اتقالت لغاية دلوقتي. لطيفة، وردة، علي الحجار، إيهاب توفيق، لوان الزغبي، وائل كفوري، مروان خوري، محمد محي، وائل جسار، مدحت صالح وحكيم. دي الأسامة اللي اتقالت لغاية دلوقتي، عشان بس تحطوا نفسكم مكاني. مساء الخير عليكم، معاكم محمود، أنا شغال في شرم، عايز أوصل رسالة لزوجتي في حلوان وأولادي يحيى وياسمين بيمتحنوا، ربنا يوفقهم. وبقول لزوجتي وحشاني كتير وربنا محرمني منك، عايز أغنية تامر وشيرين أول دويتو ليهم. حاضر. ده محمود وشاب يسمعنا من شرم الشيخ، منور الدنيا كلها حلوه، وان شاء الله ترجع كده لبيتك وولادك بألف ألف ألف سلامه. كمان عندي يسرية، منور الدنيا كلها غاليه، اخبارك ايه؟ بتقول عايزه مني تورنيدو عامر منيب كالعاده او سميره سعيد. طيب يبقى نكتب عندنا عامر وعندنا سميره. امبارح طلبت مني اغنيه لعامر خطيره، طلبتها اختكم اسراء. طلبت مني اغنيه عامر اللي هي بتاعت ليه، عارفينها؟ اللي هي ليه لما انت مني ليه تحرمني مني، خطيره، اختيار فظيع. ماشي هنحاول نجيبها النهارده. في حسام، احلى اغاني واحلى هي اغاني التسعينات، يا ريت الحلقه تكون فيها اغاني التسعينات كتير. وبهدي الاغنيه اللي جايه لابني مازن رايح تمرين الكوره، وبهدي لك الاغنيه انت كمان. دي هبه، منور الدنيا كلها هبه، ومبسوط ان انت بقيتي موجوده معانا كل يوم وهي بتسمعنا من اسكندريه. طيب معلش ما في رسائل كتير، بس هقول اخر رساله دلوقتي. هلا هنداوي، منور الدنيا، ميرسي على الدعوات والكلام الحلو، طول حلقه موفقه ان شاء الله، ويومك جميل يا حسومه، ربنا يخليك ليا يا رب. طيب يلا نروح لاول مسابقه. أول مسابقة في مستوى الطالب الذي لم يفتح أي كشكول أو كتاب أو ملزمة أو أي حاجة، ما حضرش حاجة خالص، ما يعرفش حاجة عن القصة. أنا المسابقة بتاعتنا عبارة عن إيه؟ خلي ودنك معايا، بسمعكم موسيقى تصويرية بتاعت عمل فني. العمل الفني ده ممكن يبقى فيلم، مسلسل، مسرحية. تركز كويس قوي في المزيكا، تقول لي اسم العمل الفني، بس سهلة جدا وبسيطة. فاللي انا هتسمعوه دلوقتي ده عايزه حد مفيش يعني سنه اولى. يلا بينا، سهله جدا.

متهيألي مفيش أسهل من كده في الدنيا. أنا هجيب لكم النهاردة مسابقات سهلة عشان إيه الدنيا تبقى لطيفة كده والأمور حلوة. يلا بينا. لطيفة طلبت كتير في أول الحلقة النهاردة إن إحنا نعمل لها ميني تورنيدو. أول ميني تورنيدو هيكون لطيفة. هتبدأ نشوف كمان البوت هيجي أكتر إزاي على مطربين من الجنة أساميهم الدقايق اللي فاتت ونشوف هتختاروا معايا مين. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب هو 010-400-9904. أول ميني تورنيدو لطيفة، راجعين مكملين الساعتين الجامدين على الراديو 9090.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: وساعتين جامدين من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. لسه معاكم حسام عصام مكملين حلقتنا اللي دايما بيكون يوم الثلاث. عندنا ثلاث فقرات، عندنا ميني تورنيدو، وعندنا خلي ودنك معايا، وعندنا كمان ووكمان. سالنا سؤال من شويه، الاجابات يعني بسم الله ما شاء الله كله تقريبا مجاوب صح. هنرجع نقول الاخبار دلوقتي والاجابات، ونقول الاسامي ونقرا الرسائل وكل حاجه. ولكن زي ما انتم عارفين من الوقت للتاني في مؤسسة عظيمة جدا جدا، هي المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أنا من الوقت للتاني بحب أن أنا أعرف أخبارهم إيه، وبالذات أن هم طول الوقت عندهم جديد، طول الوقت عندهم تقدم الحقيقة ملحوظ جدا جدا. فمعايا دلوقتي على التليفون الأستاذ محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. يا أستاذ محمد مساء الخير.
1: أستاذ حسين مساء الخير، ومساء الخير على كل مستمعينك، و ساعتين جامدين دايما جامدين، ويا رب نبقى اربع ساعات مش ساعتين بس، انت يعني توافق لنا على كده.
0: يا حبيبي ربنا يخليك، يا رب تسلم على ذوقك وعلى كلامك الحلو، ربنا يكرمك يا رب. قول لي بقى اخباركم ايه، احنا بقى لنا كتير ما اتكلمناش، وانا عايز اطمن عليكم. احنا داخلين على ايام مفترجه ان شاء الله، ويكون فيها خير كتير لكل مصر يا رب.
1: كل سنه وكل المصريين بخير، وكل سنه وكل مستمعينك بألف خير، وانت بصحه وسلامه يا رب، و90-90 دايما في تقدم، وتحياتنا لكل اداره 90-90.
0: ربنا يخليك انت طيب وبخير يا رب.
1: النهارده احنا بنحتفل ب 10 سنين زي ما بنقول كده في الاعلان بتاعنا، 10 سنين ومكملين. النهارده 19 مايو 2026 بنحتفل ب 10 سنين على المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ اللي بدات يوم 19 مايو 2016. فالنهارده عيد، النهارده احتفال.
0: كل سنه وانتم طيبين
1: وانت بالصحه والسلامه
0: قبل مليون سنه
1: يا رب. يا رب في خير وفي نجاح بنحس بيه دايما يا استاذ حسام، لما نبقى يعني بتجيب جهاز او بتجيب حاجه او بتاسس وحده او بتعمل حاجه جديده في الطوارئ، فبتحس بالسعاده بتاعتها، بتحس ان 10 سنين بنقول احنا بيكم مكملين وبيكم شغالين.
0: طب انا هطلب منك طلب، هو صعب جدا جدا.
1: انا معاك.
0: هل ممكن في خلال دقيقتين تحكي لي العشر سنين من يوم 19 مايو 2016 ل 19 مايو 2026 حصل فيهم ايه؟
1: طبعا طبعا احكي لك جدا.
0: يلا.
1: احكي لك ان اول حاجه بداناها وحده اشعه متطوره بطوارئ قصر العيني. الوحده دي كانت وقتها من اكتر من 7 سنين ب 18 مليون جنيه، نحسب بقى النهارده بتساوي كام؟
0: ده وقتها كان ب 18 مليون.
1: وقتها كان بالسعر ده بالظبط كان
0: يعني 180 مليون دلوقتي تقريبا. تقريبا
1: بالظبط كده في الحدود دي. من يعني عندنا كذا حاجه اتغيرت، فكانت منها احدث جهاز اشعه مقطعيه بيعمل 128 صوره في الدقيقه. فده كان احدث حاجه في وقتها، والحمد لله ما زال حتى الان هو احدث حاجه موجوده.
0: جميل.
1: بعديها دخلنا في الكوفيد، كنا السبورت والداعم للفرق الطبيه وللطوارئ ان احنا نجيب لهم الماسكات ونجيب لهم لبس العزل بتاع الطوارئ، نجيب لهم كل الحاجات دي. دي كانت في وقتها بحوالي 2.5 مليون جنيه، برضو حاجات اتعملت في الوقت ده، والحمد لله الطوارئ عدت بخير ومصر عدت كل سلام يا رب.
0: الحمد لله. بإذن الله.
1: بعديها دخلنا بقى، مش هقول بقى حاجات اللي هي خيوط جراحيه ومستلزمات للطوارئ وكل الكلام ده، لا ده
0: كنا اتكلمنا كمان مره قبل كده على موضوع وحده الغسيل الكلوي،
1: ولا ده اتكلمنا بقى على اكتر، مش ده ده اللي اعلى حاجه بقى موجوده دلوقتي حاليا، وحده قطره الاوعيه الدمويه الطرفيه، ودي كانت يعني دخلت في رقم كبير جدا، كانت وقتها 28 مليون جنيه. يعني احدث وحده موجوده في مصر وفي الشرق الاوسط،
0: دي اللي موجوده دلوقتي في القصر العيني،
1: دي موجوده دلوقتي حاليا، ودي وحده، ودي وحده داخل وحده، يعني في جهازين شغالين في نفس الوحده دي، منهم جهاز بتاع المصريين اللي جابوه من المؤسسه المصريه.
0: جميل.
1: طب دخلنا في حاجه تانية بقى، ودي مش عايز يعني برضو افكر الناس بيها، ومش عايز اخد وقتك بقى معاهم، انا عارف.
0: لا خد وقتي براحتك خالص وقول كل اللي انت عايزه.
1: انا من مستمعينك، فليا حاجات بقى خاصه لازم هتعملها لي.
0: طبعا طبعا.
1: ربنا يخليك يا رب.
0: وهسالك انا السؤال بتاع المسابقه دلوقتي هتجاوبني عليه، لو جاوبت صح هنشوف هنعمل ايه. ماشي.
1: انا تقريبا بعت رساله، ما اعرفش انت شفتها ولا لا.
0: استنى اشوفها كده.
1: لا انا
0: تقريبا صح. تقريبا صح.
1: طب تمام، يبقى كده انا مظبوط.
0: ايوه.
1: الحاجه بقى اللي كانت من ضمن برضو الاهتمام، وده خاص جدا للمريض قبل ما يكون اهتمام بالتطوير فقط، مركز المعلومات الخاص بداتا المريض لا احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نجيب احدث اجهزه سيلفرات نقدر نغطي بيها فتره طويله جدا للاستخدام،
0: اللي هو يبقى فيه كل الهيستوري او كل التاريخ بتاعه المرضي، كل اوراقه وكل تحاليله واشاعاته وكل حاجه
1: بالظبط كده، ما يتمسحش الفتره قريبه بحيث ان لا قدر الله احتاج انه يرجع تاني يعمل متابعه يعمل اي حاجه ما يحتاجش انه يبدا يعني،
0: او لو لا قدر الله حد تعب ودخل المستشفى على طول فمش محتاج بقى ان هو يجيب اوراقه وحاجته كلها بقى مثلا من البيت او من اي مكان، هو كل حاجه موجوده على سيستم يعني.
1: على السيستم ده الحمد لله يعني بتوجيهات من دكتور ماهر بيه فوزي رئيس المؤسسه واعضاء مجلس الامناء ان احنا نعمل حاجه فورا زي دي، لان دي حاجه برده من ضمن تعتبر حاجه طارئه، غير تحديث بنك الدم وده برضو حاجة من الحاجات الكبيرة جدا ان يبقى كيس موجود في وحدة ووحدة تانية بتدور عليه ومش عارفة توصل ده موجود ولا لا، فممكن ان الكيس ده يبوظ والوحدة التانية بتدور،
0: فبرضو الموضوع كان عايز سيستم يكون مبين الانواع اللي موجودة ايه والفصائل اللي موجودة ايه
1: بالضبط، وكل وحدة بقى عندها جهاز مرتبط ببقية الوحدات يقدر يعرف بقى مين عنده هنا اقدر ابعت اجيب من عنده مين موجود بالشكل ده. فالحمد لله نجاح ونجاح للمصريين مش بينا احنا، احنا ترس في المنظومه اللي المصريين هم اللي بيشغلوها ودايما مع بعض وبيهم
0: متكلمين طبعا، فضل طبعا ربنا سبحانه وتعالى وبمجهودكم والمصريين وكلنا عشان نقدر نوصل لحاجه كويسه في اي حاجه في الدنيا،
1: وصوتنا اللي وصل للناس من خلال 90 90
0: ربنا يخليك،
1: بنشكركم طبعا عليه وبنشكركم على مجهودكم معانا، وكل سنه وكل المصريين بالف خير يا رب.
0: حبيبي وانت طيب وبخير، وقول لي دلوقتي لكل الناس اللي بتسمعنا وحابين ان هم في الايام الكريمه اللي احنا داخلين عليها دي عندنا حاجه عايزين نطلعها لله، عايزين نقدم صدقه، عايزين عندنا جزء في حد عايز يطلع زكاه مثلا معينه عن
1: طبعاً
0: حاجه
1: طبعا يقدر يتبرع
0: على حساب بقى يقدم تبرعات
1: 190 من على حساب المؤسسه 190 في كل فروع بنك مصر، البنك الاهلي، التجاري الدولي، من خلال تطبيق انست بي يدخل على قائمه التبرعات هيلاقي باسم مؤسسه قصر العين لدعم الطوارئ، او من خلال فوري على كود 937.
0: كويس، يعني عندنا فوري، عندنا انستا باي، عندنا بنك السي اي بي، عندنا بنك مصر
1: والبنك الاهلي،
0: والبنك الاهلي طبعا على نفس الرقم اللي هو 190 190، اكثر من طريقه واسهل حاجات سهله جدا جدا ممكن نعملها واحنا قاعدين في مكاننا دلوقتي. وبرده عايزين نقول للناس عشان دي نقطه انا بحب يمكن شويه اتكلم فيها، في مثلا حد ممكن يقول هو مثلا طلع من ذمته دلوقتي رقم صغير مش كبير، فيقول لك يعني هو ده هيفرق معاهم
1: طبعا، يفرق جدا
0: عايزين
1: نقول من اي حد بيحس بيه ان الوحده دي هو اللي جابها، فاحنا بنقول له الوحده دي بتاعتك، المكان ده بتاعك، الطوارئ بتقدم كل خدماتها لكل الناس بالمجان، فاعتبر ان اللي انت هتبعته او اللي انت هتجيبه ايا كان هو ايه مداخل.
0: وبعدين برضو في ناس مثلا ممكن تفكر يعني مثلا يقول لك انا والله انا كان نفسي دلوقتي مثلا ابعت ب 20 جنيه بس يتكسف خلاص، يقول لك لا ما هو ال 20 جنيه بتاعتك وال 20 جنيه بتاعتي وال 20 جنيه بتاعتك وبتاع
1: هو اللي بتعمل،
0: هو ده اللي هيعمل بالظبط.
1: صح ده حقيقي المبلغ زي ما دايما المثل بيقول القليل ربنا سبحانه وتعالى بيجعله له كتير، لان دي تبقى حاجه يعني خير.
0: يعني كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان دايما يقول ان مش مهم ان الواحد يقدم لما يجي يتبرع بحاجه، مش مهم ان هو يقدم رقم كبير قوي، ممكن يقدم رقم صغير بس يكون عنده استمراريه ان هو طول الوقت يفضل يقدم نفس الرقم
1: بالظبط. هي دي بالظبط، وان كلنا مع بعض ايدينا في ايد بعض بنكمل حاجه اكبر، يمكن زي ما انا قلت الحمد لله حاجات بالملايين والحمد لله جت وكلها اشتغلت
0: الحمد لله،
1: ولسه في تطوير جاي بس مش عايز بقى اقول لك عليه دلوقتي لغايه لما ان شاء الله
0: هعرف انا هتروح مني فين. هعرف
1: طبعا معاك
0: ان شاء الله دايما كده يا رب، ايدينا مع بعض ويكون وشنا حلو دايما كده عليكم، ونفضل نقدم دايما حاجات كويسه للمؤسسه المصريه لدعم الطوارئ. الاستاذ محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله دايما كده
1: طيب وكل خير وكل مستمعينا الف خير يا رب.
0: حبيبي بشكرك وان شاء الله دايما نسمع كل خير يا رب وكل حاجه طيبه باذن الله.
1: الله يبارك فيك.
0: شكرا جزيلا يا حبيبي. شكرا جزيلا. مع السلامه. مع السلامه. طيب انا عايز ارجع بقى للرسائل واشوف اخبار الاجابات وكل الحاجات. طيب بمسي على حمايه عمي نصر محمود الحسيني عشان زعل. ايه الحكايه يا جدعان؟ مالكم في ايه مالكم النهارده؟ عشان لما زعل لما بعت رساله لبنته وهو عايش معانا، معلش يا جدو نصر ما تزعلش مني، انا بحبك قوي بس مش اكتر من بنتك. طيب حاضر. ده محمود اللي هو شغال في شرم. لا طبعا ده عم نصر ده اهم حد في الدنيا. انا ابيض في حد بعت لي بإجابة بيقول لي ماشي الإجابة صح، رقم آخره 48، وحاضر هشوف الرسالة التانية اللي حضرتك بعتها. كمان هدي الحلمي منورة الدنيا كلها مساء الهنا، ميرسي على كل الكلام. القمر بتقولي لو ممكن تجيب لي أي أغنية النهارده لو ما فيش وقت خلاص مش ضروري. طبعا كملي كلام حلو قوي. كانت عايزة بقى تسمع مين؟ عايزة النهارده مين؟ تورنيدو لمصطفى حجاج أو علاء عبد الخالق. والله أنا برضو كان نفسي نعمل حاجة لعلاء عبد الخالق، ومصطفى حجاج هكتبه برضو. وبتقولي مين تورنيدو لطيفة، كان جميل قوي، تسلم إيدك عليه، ربنا يخليك يا رب. في عندي كمان كمان كمان بسرعه خالص، عندي اماني سعيد منوره الدنيا بتقول انا امبارح ما عرفتش اشارك بس كنت بسمع، يا ريت تعذرني كنت بطبخ سجق بالخضار. وطبعا حلقه روعه كالعاده والاجابه هي كذا، يا ريت من تورنيدو لفضل شاكر وسلم لي على مرمر ووفاء وسند وجولي. طيب لسه عندنا حاجات كتير، ولكن خلونا نسمع تاني مين تورنيدو موجود معانا النهارده. هنرجع نقول الاجابات ويمكن نغير السؤال اصلا، بس بعد ما نروح لمين تورنيدو بتاع ايهاب توفيق اللي اتطلب مننا كتير النهارده. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، وابعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010 400 9090 4.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ومكملين لعبنا لغايه دلوقتي 2 ميني تورنيدو. لسه ان شاء الله الساعه اللي جايه هيكون فيها حاجات كتير. عايزين نقول اخبار المسابقه ايه، لان الناس تقريبا كلها يعني ما شاء الله كله شاطر قوي قوي النهارده، وهي برضو السؤال كان سهل قوي فكله جاوب صح. يعني ده السؤال الاولاني، المزيكا اللي انا عايز اعرف هي بتاعت ايه. ده تقريبا اسهل سؤال جه في المسابقه دي. خلينا بقى نقول الاجابه عشان نسال سؤال جديد على طول. الاجابه ولا خليها اللينك اللي جاي؟ يلا خليها اللينك اللي جاي. طيب بسرعه جدا جدا هقول اسامي. يا عصام منور الدنيا كلها، بسلم عليكي وعلى لارا وياسر والولاد ووالدتك الغاليه كمان. في كمان عندي عندي عندي الاستاذه رقمها اخره 206 اللي مش عايزه تكتب اسمها. قالت لي سوسو. سوسو سوسو مجاوبه صح يا ولاد. كمان عندي الاستاذه اسراء والدكتوره اسراء منور الدنيا وبرده مجاوبه صح. كمان هاله هنداوي مجاوبه صح. في كمان جهاد خالد منور الدنيا، هدي الحلمي ربنا يخليكي ومنور الدنيا والاجابه برده مظبوطه. ايموز كمان بتقول ايهاب توفيق حلو جدا ولطيفه تسلم ايدك. يا ريت النهارده كمان نوال الزغبي ولطيفه لطيفه كانت حلوه قوي. ويا ريت تجيب كمان معاهم محي وعامر منيب. يا ملك المكسات حاضر عين الاثنين، كل اللي انتوا عايزينه حاضر حاضر حاضر. عفوا يلا بينا نروح نسمع كده الاغنيه لشيرين قبل النشره، وبعدها نرجع بعد النشره نكمل نشوف اخبار الميني تورنيدوز اللي بعدها هتكون عامله ازاي. راجعين مكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. بعتولي على رقم الواتساب 010 400 90 90 4.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع في اجتماع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجه الرئيس السيسي بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية، وأكد ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطات الدولية واحتواء التضخم. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذي تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب عبر تقنية الفيديو كونفرنس. ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحياتي وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها رجال قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب في الدفاع عن أمن الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات. وفي سياق متصل شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع، وناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي عقد لقاء موسع مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين البريطانيين خلال زيارته إلى لندن لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وما يوفره السوق المصرية من فرص واعدة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. كما استعرض الوزير عبد العاطي الدور المصري النشط في التعامل مع التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، لا سيما تطورات المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني والقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ولبنان. وشهد اللقاء أيضا نقاشا تفاعليا تم خلاله التأكيد على أهمية تضافر الجهود لخفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض جهود تعزيز الربط والتبادل التجاري واللوجستي مع الدول الإفريقية، وأكد حرص الدولة على الاهتمام بالمشروعات اللوجستية ومختلف مشروعات النقل التي تربط مصر مع الدول الإفريقية الشقيقة في سياق دعم نمو حركة التجارة والسياحة والاستثمار من خلال التنسيق المشترك مع شركاء في القارة الإفريقية. ورياضيا، قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات أنغولا وملاوي وجنوب السودان. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: معانا أجمد مستمعين، معانا على 90 90
0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر اللي لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدا مع بعض الساعه الثانيه، يعني برضو عندنا ميني تورنيدو وعندنا خلي ودنك معايا، وبرضو لسه عندنا ووكمان، لسه هنروح لوكمان كمان شويه. نقول بقى اجابه السؤال السهل اللي كله جاوبه صح ما عدا رقم واحد بس، وانا مصر ان انا اقول لان دي الوحيده اللي جاوبت غلط النهارده. الاستاذه روبي هي الوحيده اللي بعتت وبتقول رباب، رباب نوح من اسماعيليه، تقول لي دي موسيقى سلام يا صاحبي. معلش بس انا سعيد، يعني انا برضو سعيد لان لما يعني برضو يجي لي اجابه واحده غلط ده شيء كويس. في عندي مثلا شمس الزناتي، مين ما يعرفهاش، انا لسه سامعها دلوقتي، ده مين اللي بيقعد محمود. في كمان الاستاذه والدكتوره اسراء، اجهزي بقى عشان الاغنيه اللي طلبتيها امبارح جايه دلوقتي. مساء الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك علينا جميعا. دي نهله بس نهله تانية، وبتقولي الاجابه شمس الزناتي. عندي كمان عادل محمد بيقول حلقه موفقه وتحياتي ليك حبيبي منور الدنيا كلها. مساء الخير احلى مذيع، ربنا يخليك. يا ريت تقول لاميره طلعت انت شرف ليا وبجد انت اجمل واحلى انسانه في الكون. ده احمد هو اللي بعت، يا رب تكون سمعانا. كمان عندي الاستاذه ميرا سيد منور الدنيا كلها يا ميرا، وبتقول لي بقى وحشتنا كتير، يا رب تكون بخير. عامل ايه في الميكروويف اللي احنا عايشين فيه ده؟ احنا لسه في الربيع. لا بس عايز اقولك من بكره، من بكره لغايه اخر الشهر بقى هيبقى في تحسن في درجات الحراره كتير، يعني يعني والعيد وبتاع الجو هيبقى حلو قوي ان شاء الله. بتقول يا ريت ميت ورنيدو تامر عاشور او مدحت صالح او علي الحجار، ويا ريت اغنيه مايكل جاكسون. وعملت شويه باميه بالطشه، دي اول مره اجربها بس ايه لوكس اللوكس، برافو اول مره. ده انت فاتك كتير بس خلاص عوضت اللي فاتك النهارده، وذوقك في الاغاني ايجابي، ربنا يخليك يا ميرا تسلمي لي يا رب. نقول بقى الاجابه بتاعت اول سؤال. الإجابة الصحيحة طبعا هي موسيقى فيلم شمس الزناتي. الفيلم طبعا كان من بطولة الأساتذة الكبار عادل إمام، محمود حميدة، سوسن بدر، محمود الجندي، أحمد ماهر، مصطفى متولي، عبد الله محمود، علي عبد الرحيم، وإبراهيم نصر. والموسيقى طبعا هي للأستاذ هاني شنودة، أما الإخراج فهو للمخرج سمير سيف. تم عرض الفيلم ده يوم 21 أكتوبر سنة 1991. حلو كده، احنا كده جاوبنا السؤال الاولاني. والسؤال الثاني عايز اقول لكم انا كنت اخترت سؤال صعب قوي، وبعدين قلت طب ليه، ما احنا خلينا حلوين بقى، ما احنا كنا ماشيين كويس والناس مبسوطه وبتاع، خلينا حلوين. فالمهم رجعت تاني جبت سؤال تاني، خلاص غيرت رايي وجبت سؤال تاني سهل، هشغل لكم المزيكا بتاعته حالا بالا دلوقتي. طيب في اسماء ابو زيد منوره الدنيا كلها، وكانت كاتبه الاجابه مظبوط، بتقول يا ربنا يجعل معرفتي لاجابه الامتحانات بنفس السرعه اللي حليت بيها السؤال ده. هو كون ان انت حليت السؤال اصلا، انت عامه ما بيبقاش ليكي قوي في المسابقه دي، فده هايل، فان شاء الله الامتحان يجي اسهل من المسابقه كمان. ام روجي منوره الدنيا بتقول مساء السعاده والجمال يا سمسم، منور الدنيا في يوم حصه الالعاب وبالتوفيق دايما، والاجابه هي شمس الزناتي ولطيفه كانت حلوه، ربنا يخليكي يا رب تسلمي. في كمان عندي عندي عندي غزل كمان كانت مجاوبة صح، يسرية كمان كانت مجاوبة صح، وبتقول أنا لما بطلب أي أغنية لعمرو منيب ليه لما أنت مني بتكون حزينة يا حس خليك فاكر. أنا النهاردة هجيب ميكس فيه الاتنين، يعني هجيب فيه فرحي وهجيب فيه حزيني. الله على إيهاب توفيق، كان جميل جدا. وشكرا حسام عشان لبيت طلب أختي، مش أقول لك مش قادر أقول لك، عمالة تدندن مع الأغاني دي منى يوسف. طب الحمد لله يا رب دايما مبسوطين مني كده، أنتوا بالذات رضاكوا عليا مهم أوي. كمان كمان عندي الأستاذة إيمي بعتلي برضو الإجابة صح ومنورة الدنيا كلها. حاضر، طيب تعالوا بقى نخش على المسابقة الجديدة، المسابقة اللي بعدها واللي هي برضو سهلة جدا، يلا بينا. دي موسيقى عمل فني، فيلم أو مسلسل أو مسرحية. كل اللي عليك تعرف الإجابة وتبعتها ليا. ايه سهلة ولا ايه؟ مش عارف وشكم مش مريحني، مش عارف ليه. يلا هنخش دلوقتي على ميني تورنيدو لعامر منيب اللي برضو طلب النهاردة كتير، وما تقلقوش كل الناس اللي طلبت كتير النهاردة ان شاء الله هيكون ليهم ميني تورنيدو معنا. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 94. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

ميني تورنيدو وساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: شينري الأسطورة، الحل المثالي لمشروع أحلامك. 8 راكب واسعة ومريحة للرحلات السياحية ومشاوير المدارس ونقل البضائع، وهتوفر معك في البنزين 1500 سي سي مع أطول فترة ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلو. للحجز اتصل على 19738.
5: على الأسطورة حاسم الصورة، ركبينها تبانية واسعة حاجة تانية.
4: شينري الأسطورة من الوكيل الحصري جنرال مصر، رقم التسجيل الضريبي 51096647.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

0: اطلب منكم طلب، طلب اطلبه منكم، هتستحملوني سنه زياده اللينك ده؟ معلش، عشان في رسائل مبعوته كتير انا متاخر فيها، وفي مشاكل وفي ناس زعلانه ومطلوب في محكمه الاسره وقصه كده. فمعلش بقى، هنستحمل يعني هستحمل ولا مش هنستحمل بعض؟ لا انتوا اللي هتستحملوني. بس يلا نقول بقى رسائل بسرعه جدا. الاول عايز اشكر جدا كل الناس اللي موجوده على الفان بيج، عاملين مجهود رائع. رانيا نبيل طبعا بشكرك جدا، صاصا شميس، دعاء عبد الملك، برنسس اي، مشاهد علي، غزل حسام الدين، كمان عبير شميس كمان منور الدنيا، هديل حلمي، نورهان عبدين، وياسرب حمدي، ايه ده كيداهم دايما، اوكي عزيزتي كيداهم منور الدنيا. نيرو نيرو كمان برضو عامله مجهود خطير، واميره طبعا، وابو السيد، كلهم منورين الدنيا كلها. طيب دلوقتي في عندي سهلها شويه يا عم حسام، مراتي معايا وسامعاك، وانا قلت لها انت اللي هتحل السؤال ده، وبصراحه السؤال صعب. ده محمد عبدين اللي بعت. الغريب بقى ان السؤال اللي سالناه من شويه في ناس جاوبت في جزء من الثانيه، وفي ناس مش عارف يعني مش مثلا بعتين اجابه غلط، لا هم مش عارفين خالص. فحاضر هسهلها لك، هسهلها لك، حاول ولا تزعل، انت حبيبي عبدين. يا نهار ابيض، انا عندي كام عبدين. ونروجي منور الدنيا كلها، وبعتالي الاجابه مظبوط، وعجبها عامر منيب وكل الحاجات. في حسك الفني الجميل في الاغاني بيرجعني لنفسي، بفتكر البال الخالي والدنيا الرايقه والنفس المرتاحه. تسلم لينا يا حسام، ربنا يبارك لك ويسعد قلبك. دي اميره زايد، ربنا يخليك يا اميره. اميره، هو انت فين بقالك فتره؟ يعني طبعا انت منوره الدنيا النهارده، بس انت بقالك كتير ما مش موجوده يا اميره، فطمنيني عليك. مساء السعاده احلى حسام، عايزين تورنيدو الحكيم، وبمسي على اخواتي منى يوسف وناهد يوسف. دي هدى يوسف، حاضر، كل عائله يوسف يعني فوق راسي. غدا منصور من اسماعيليه، مساء الجمال والروقان، الحلقه حلوه قوي من اول لطيفه لمنير، بيجنن، واختيار الاغاني هايل، ده اللي مروق علينا، ربنا ما حرمناش منك، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. عطوفه، عطوفه حبيبي، عطوفه بيقول على السؤال الاولاني، بيقول انت متاكد ان انت حسام عصام؟ السؤال سهل للدرجه دي، هو مجاوب السؤال صح طبعا، اللي هو شمس الزناتي. وبيقول عايزين من بني تورنيدو الحمائي، ويا ريت تعمل تورنيدو اجنبي زي الاسبوع اللي فات، حس على ذوقك. حاضر. ويا ريت ويتني هيوستن، اول مره اسمع السؤال، سمعت صوت صرصور الحقل، مش عارف الاجابه يعني. طيب انت هسهلها لكم دلوقتي. ناهد يوسف بتقول الذاكره مش مساعداني، بس الحلقه تحفه قوي، وانا حرمش منك، وبشكرك على تورنيدو لطيفه. حاضر، هسهلها لكم حالا دلوقتي برضو. في كمان احلى برنامج واحلى فقرات، بتهون علينا مشوار الشغل كل يوم، اول مره اشارك معاك، بس انت مذيع جميل، ربنا يكرمك يا رب. الاجابه يا شمس الزناتي، طبعا معلش انا قريتها متاخر. مين تورنيدو منير او عمرو دياب؟ انت كاتب عمرو اديب، ماشي. او عمر خيرت. معاك محمد شفيق، حبيبي يا شفيق، منور الدنيا كلها. مي عصام الدين، مي عصام الدين ايه؟ انا حسين حسام الدين، ما لكيش علاقه، انا اسف، مي عصام بس. تقول ربنا يجزيك كل خير. يا ريت مين تورنيدو لعلاء عبد الخالق، والله سبحان الله مجهزه دلوقتي يعني، عشان طلب مني كذا مره النهارده. عندي بقى اولادها الحلوين حبايب قلبي، بعتين لي رسالتين، فلازم نسمعهم مع بعض، لارا وسليم. نسمع الاول لارا.
1: ازيك يا روحي يا قلبي، يا روحي انا بحب الاغنيه اللي انت جبتها لي.
0: الله العظيم، انت اللي روحي وانت اللي قلبي وانت اللي عقلي.
1: اهلا يا ام حسام، شكرا، انا بحب الاغنيه دي عشان فيها كلمه لارا قوي.
0: انت حبيب قلبي يا سليم، والله احلى سليم في الدنيا كلها، يا رب اشوفك كده اجمل راجل في الدنيا كلها. وفي كمان عندي الاستاذه سوسو، منوره الدنيا يا سوسو، يلا جاوب السؤال الجديد يا سوسو. عندي داليا الهادي، منوره الدنيا كلها يا داليا الهادي، وبتقول كانت طالبه افوارها اللطيفه، بس طبعا ما لحقتش اجيبها، لسه شايفها دلوقتي اصلا، وبتقول يا ريت لو تجيب اغنيه لويتني هيوستن، برضو بحبها جدا. حاضر. وعايزه بي تي اس لنور عصام وانريكي اجليسيس. طيب حاضر، حاضر، طموحاتكم النهارده كبيره قوي، وانا عامل الاثنين ليكوا. طب يلا تعالوا بس نخش الاول على السؤال، افكركم بيه مره ثانيه، وهنعمل حاضر ميني تورنيدو اجنبي النهارده، او زي ما احنا متعودين في ووكمان. نروح للمسابقه، هسالها لكم. هو مش فيلم ومش مسرحيه، فبالتالي هو ايه؟ مسلسل، وهو كلمتين، وهو مسلسل اتعمل منه اجزاء، وكان بداية لنجوم كتير جدا جدا مهمين دلوقتي في الساحة الفنية. ركزوا بقى، خلي ودنك معايا كده.

كان في حد بقى قال لي من شويه بيقول دي مزيكه التايتانيك، هي بس نفس الالات مستخدمه يعني. والله لو ما عرفتوش الموضوع بقى صعب قوي عليكم، ممكن ابدا اقول لكم شويه من الابطال كده لما نرجع اللينك اللي جاي. يلا بينا. ميني تورنيدو لعلاء عبد الخالق، هنرجع بعدها على طول، لسه مكملين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب هو 010 490 904، والميني تورنيدو ده لعلاء عبد الخالق، ربنا يرحمه يا رب.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: وكمان

0: ووكمان في ساعتين جامدين على الراديو 90 90.
1: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام، مكملين ميني تورنيدو وخلي ودنك معايا وكمان المفروض يبقى معانا اغنيه او اتنين بس في الحلقه، ولكن انتوا طلبتوا النهارده ان احنا نعملها ميني تورنيدو زي الاسبوع اللي فات، فهنجيب دلوقتي حوالي 4 5 اغاني كده ميني تورنيدو وفي نفس الوقت وكمان. طيب اجابه السؤال اللي فات، عشان هنسال سؤال جديد، عندي ايمان ابو شادي بعتالي الاجابه مظبوط وتقول لي انا بحب ساعتين جامدين والنهارده معاك على الخط هحل كله، منوره الدنيا كلها، مساء الفل عليك يا رب دايما كده موجوده. في كمان عندي الاستاذه اماني سعيد منوره الدنيا كلها وبعت الاجابه مظبوط 100%، منوره الدنيا كلها يا امان. عندي كمان ايمي بعتالي ايه انت كبري اسامي الممثلين فين الاجابه، ومش هم دول الممثلين بتوع الفيلم اصلا او المسلسل يعني. في عارف لما تبقى قاعد في مكان كله دوشه وخبط ورزق وصداع، وبعدين تلاقي وسط كل ده مكان كده على جنب رايق وهادي والجو فيه منعش وجميل، هو ده بقى ساعتين جامدين، هو المكان ده. دي مي عصام، ربنا يخليك يا مي يا رب، تسلمي لي يا رب على الكلام الحلو، فرحة قلبي دايما. مسا اتش، مسيلي على كابتن زيزو وعلى بيبو وعلى تيمور وعلى منصور وعلى ورشة المواردي، رجالة ورشة المواردي منورين الدنيا كلها. يوريت اول حرف من العمل، وده عطوفة هو اللي بات، قولنا عطوفة حرف الحاء يعني هتفرق في حاجة؟ ما اعتقدش، خلينا في اللي جاي، خليني اركز في اللي جاي. اميره زايد بتقول عارفه ان انت طيبه هتعديها لي ومش هتدوس لي على السين المره دي، ربنا يسعد قلبك ويديمك في حياتنا، بس كان عندي امتحانات ودراسه، ربنا يخليك لينا وشكرا على سؤالك. طب المهم ان انت تكوني بخير بس، يعني دي اهم حاجه، ان انا بخاف الغياب ده يا اما يكون حد زعلان مني او ان حد يكون تعبان، فالمهم ان انت عندك امتحانات عندك حاجه مفيش مشكله. احمد البيلي من الاسماعيليه بيقول يا سلام عليك رجعتنا 30 سنة، أحلى أغاني حبيبي، ربنا يخليك يا رب، تسلم. يلا نحل السؤال ونسأل سؤال جديد عشان خلاص ما فيش وقت، يلا بينا. الإجابة الصحيحة هو مزيكة مسلسل حكايات بنات. المسلسل كان من بطولة سما مبارك، حورية فرغلي، دينا الشربيني، ريهام أمين، وطبعا اتعمل منه كذا جزء وكذا موسم. اتعرض لأول مرة كان يوم 20 يونيو سنة 2012 من تأليف باهر دويدار والإخراج لحسين شوكت. من أجمل حقيقي المسلسلات اللي اتعملت في الفترة دي، واللي عايش لغاية دلوقتي اتعمل منه أجزاء كتير بعد كده، ويمكن اتغيروا الأبطال ولكن دايما يظل الجزء الأولاني ده هو كان أعظم حاجة. يلا نخش بقى على السؤال الجديد واللي يعني أعتقد إن هو بيتسم شوية بالصعوبة، محتاج تركيز جامد.

قلتش حاجة، أنا ما قلتش حاجة. شكرا جزيلا. انا اديتكم السؤال والاجابه، اللي عايز يبعت بقى يبعت يلا على طول على رقم الواتساب هو 010-490-904. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين، ووكمان وفي نفس الوقت ميني تورنيدو، وكل ده في الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

الحلقة خلصت والله، عايز اقعد اصل في حاجات ملحقناش نعملها، والسؤال الاخير ما خدش وقت، وفي اغاني كتير مطلوبة، وفي كذا ميني تورنيدو. طب اعمل ايه اعمل ايه والله بنجري من اول الحلقة. في عندي الاستاذة سوسو بتقول لي بعتلي الاجابات صح، حكايات بنات، والسؤال الجديد كمان بعتها صح، تقول لي مجاوبة صح، اعملوا ملوخية انا صايمة. ايه العلاقة؟ مش عارف، بس هي صايمة يعني ان شاء الله صوم مقبول وافطارا شهيا. في كمان حسام، الحلقه بكره مسجله ولا ايه؟ ديمونا يوسف، وشكرا على الحلقه فوق الروعه فوق الممتازه، وفعلا اسم على مسمى ساعتين جامدين، ربنا يخليك يا

الظلام وفي امير الظلام، هي امير الظلام ان شاء الله. في احمد حمدي وبعت لي الاجابه مظبوط كمان، وكمل خطيره وذكريات حلوه وامير الظلام. دي مي عصام، مي انت في حاجه النهارده، يا اما نايمه ساعه زياده يا اما في كميه كافيين عاليه في الجسم، يعني في حاجه يعني النهارده بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح. ضحى كمان كانت عايزه ميني تورنيدو صغير كده لحسين الجسمي، يعني انا حقك عليا، انا لسه شايفه دلوقتي حالا بس اوعدك هنعمل كده المره الجايه. وبعتالي الاجابه صح وبتقول لي اغنيه ريكي مارتن تحفه. طيب نقول بقى الاجابه الصحيحه بتاعه اخر سؤال، عشان انا هسيبكم مع اخر ميني تورنيدو النهارده. السؤال ده كان عايز ياخد وقت، والله والله كان عايز ياخد وقت. يلا معلش تتعود تتعود. الاجابه الصحيحه المزيكا اللي احنا سامعينها دي بتاعه فيلم امير الظلام. الفيلم طبعا كان من بطولة الأستاذ عادل إمام وشيرين سيف النصر الله يرحمها، ونجوم كتير جدا جدا. الكاتب هو خالد سرحان، القصة وحمد يوسف القصة، أما السيناريو والحوار فكان لتامر عبد المنعم وعبد الفتاح البلتاجي، والمخرج هو رامي إمام. وفيلم من أجمل الأفلام اللي قدمها الفنان الكبير عادل إمام. الله العظيم عايز امشي، بقول احنا قاعدين مع بعض ومبسوطين، بس معلش بكره قبل ساعتين من دلوقتي هنتقابل يعني في حلقه جديده. المهم عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، دقايق ويكون موجود معاكم الحبيب الغالي مين عطا، وحلقه جديده من سمعني مزيكا. وفاضل 6 دقايق، الست دقايق دول هجيب برضو فيهم ميني تورنيدو سريع جدا، يعني انا هختم الحلقه بس انا موجود معاكم لسه جوه الاستوديو. يا رب تكون الحلقه النهارده بكل ما فيها عجبكم، وان شاء الله بكره هنعمل حلقه اقوى وحلقه اجدد وحلقه اجمل باذن الله. طول ما انتم موجودين وبتسمعوا ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع في اجتماع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجه الرئيس السيسي بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية، وأكد ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 والذي تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس. ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها رجال قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب في الدفاع عن أمن الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات. وزير خارجية بدر عبد العاطي عقد لقاء موسعا مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين البريطانيين خلال زيارته إلى لندن، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. كما استعرض وزير خارجية الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وما يوفره السوق المصري من فرص واعدة في مختلف القطاعات. على هامش زيارته الرسمية للندن، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع السيدة أوديلا رينو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تقديره للشراكة القائمة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به البنك في دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر. كما أعرب عن التطلع إلى مواصلة التوسع في نشاط البنك وزيادة عملياته في السوق المصرية خاصة في القطاعات ذات الأولوية. اقتصاديا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم اجتماعا للجنة المركزية لإدارة الأزمات لاستعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية إقليميا وعالميا وكذلك على المستوى المحلي. ورياضيا، قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات أنغولا وملاوي وجنوب السودان. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوة والجمال على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90، ومينا عطا معاكم كل 3 و4 من 7 9 وسمعني مزيكا. حلقة التلات من سمعني مزيكا يعني أجمد 10 أغاني مكسرين الدنيا الفترة دي وترند. وطبعا زي ما انتم عارفين بنخش على صفحة الراديو 90 90 عشان نفوت للتوب 3. النهاردة معانا 3 أغاني أجمد من بعض. أنا عندي سؤال لبوسي، وأخيرا هفرح عسيري وصابرين نجيلي، وطبعا تباعا للمتصدرة بقالها حبة للنجمة شيرين عبد الوهاب. نخش نفوت أو تبعتولي على 1 90 9 أو الواتساب بتاعنا 010 490 90 4. خلينا نبدأ كده بتراك للهضبة، الحنين إلى الماضي. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: 90 هواها مصر.
1: شغل مزيكا في المدكون.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ويلا بينا نبدا سباقنا النهارده من حلقه الثالث من سمعني مزيكا، ونبدا بالمركز العاشر اللي احتله معانا النجم النهارده احمد الروبي. يا ترى وحشتك نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

طيب حازم عبد العزيز بعت لنا على الواتساب: مساء الخير مينا حبيب قلبي. معاك حازم عبد العزيز من اسكندريه. مساء الفل عليك وكل اهل اسكندريه حبايبنا، احلى مزيكا واحلى يوم معاك. ممكن نسمع دويتو لشيرين ومحي انا الاثنين الاغنيه اللي جايه على طول، بحبك لمحي وشيرين، وتحياتي ليك ولكل اهل اسكندريه.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب خلينا نروح للمركز التاسع اللي احتلوا معنا النجم عبد الفتاح الجريني بأغنية حد يجاوبني، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: كرة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 تصفر عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات أنغولا وملاوي وجنوب السودان. منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات إفريقيا بمواجهة أنغولا في سبتمبر 2026. منتخب مصر للناشئين يلتقي نظيره المغربي في 10 مساء بالجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم. بورنموث يستضيف مانشستر سيتي في 9:30 مساء، كما يحل توتنهام ضيفا على تشيلسي في 10:15 مساء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

لما تخلي العيلة تمل تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مستخفي بهم التفي بهم التفي هما اللي حيلتي.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هواها مصري. وطبعا ما تنسوش تخشوا على صفحه الراديو 90 90 عشان نفوت لاكتر 3 اغاني النهارده جامدين ووري معانا توب 3. نرتبهم توب 1 توب 2 توب 3. انا عندي سؤال لبوسي، واخيرا هفرح سيدي وصابرين نجيلي، وتابعا تابعا لشيرين عبد الوهاب. نخش على صفحه الراديو او تبعتوا لي على 199 او الواتساب بتاعنا 010 490 90 4. طيب وصلنا دلوقتي للمركز الثامن، نحتله معنا النجم احمد زعيم النهارده باغنيه يا رايح، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90. هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 9. ووصلنا في سباقنا دلوقتي للمركز السابع اللي احتلوا معانا النجم محمد الكيلاني باغنيه يفك النحس. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: طيب خلينا كده نقرا شويه مسجات لذيذه قوي جانا على الاس ام اس على الواتساب. سوري. مساء الخير يا مينا، معاك عربي اول مره اشارك لان الاغاني عجباني جدا، بدايه قويه من اول الحلقه الاغاني. ممكن اسمع اغنيه السلسله والحلق لإليسا؟ وشكرا وبالتوفيق، ربنا يخليك. وطبعا اسمعك اللي انت عايزه إليسا. حاضر. انا الاثنين. مساء الخير استاذ مينا، انت الاستاذه والله. هسيب لك دماغي خالص، بس يا ريت لو الختام بغنية رومانسيه. وبتقولي ان الاغاني روعه وتحفه اهم حاجه نذاكر، ما دام الاغاني تحفه للمذاكره يبقى لازم نذاكر. المركز السادس معانا النهارده نجمه موسى بغنية اسلكوا يا اخوانا. نفرفش شويه، يلا بينا.
1: شكرا او ميرسي، عايزين تتهان وحبوا لنا الخير واتمنى.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء
1: مع مازن سامي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع في اجتماع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجه الرئيس السيسي بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية. وأكد ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات المصرية البريطانية، وذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اليوم في لندن مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين البريطانيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. كما استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الدور المصري النشط في التعامل مع التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، لا سيما تطورات المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني والقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ولبنان. على هامش زيارته الرسمية للندن، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع سيد أرسينيو دومينغاز سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية. أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التقدير للتعاون القائم مع المنظمة البحرية الدولية، مؤكدا التطلع لتعزيز هذا التعاون. كما تناول وزير الخارجية التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، محذرا من تأثير التصعيد الإقليمي على حركة التجارة والطاقة عالميا وما يترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب تدفقات السلع الأساسية. وزراء مالية دول مجموعة السبع دعوا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك خلال اجتماعهم في باريس لمناقشة المخاطر الاقتصادية العالمية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وجدد وزراء مجموعة السبع التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وأكدوا استمرار التزامهم باستقرار أسواق الطاقة. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب فرض قيود تعسفية على الصادرات. اقتصاديا، البنك المركزي قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك. ورياضيا، بورنموث يستضيف مانشستر سيتي في 9:30 مساء، كما يحل توتنهام ضيفا على تشيلسي في 10:15 مساء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
3: شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذي تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك عبر تقنيات الفيديو كونفرنس، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بأماكن تمركزها. وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة أثناء إدارة المشروع. وقدم اللواء أركان حرب هشام فتحي شندي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتظل دائما في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ ما تكلف به من مهام. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها رجال قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب في الدفاع عن أمن الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات. وفي سياق متصل، شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض الإجراءات والأنشطة المنفذة خلال المراحل السابقة، وكذا عرض التقارير من مختلف التخصصات، وناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: شغل مزيكا فين ما تكون.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين حلقة التلات من سمعني مزيكا ومكملين سبقنا النهاردة ووصلنا دلوقتي للمركز الخامس. معنا النهاردة احتلوا النجم عزيز مرقة بأغنية بوكي ورد. نسمعها طبعا ونرجع نكمل بقية الأغاني بتاعتنا. ودي إهداء للي كانت طلبة مش كاتبة اسمها، رقم آخره 66 عشان بتذاكر، فاحنا بنحاول نشجعك. يلا بينا.

طب محمد كررتي بعت لنا مساء الفل عليك يا محمد، وبيقول الترتيب بتاع التوب 3 النهارده محمود العسيلي وصابرين وبوسي. محمود العسيلي وصابرين النجيلي وبوسي شيرين. طب اكتب لنا الارقام ايه 3 2 1 1 2 3 مش فاهم، حاول تفهمني اكتر. وعربي طالب حاجه لاليسا، فمش لاقي لك الاغنيه اللي انت بصراحه بعت، مش فاهمها اصلا السلسله والحلقه انا مش عارفها، فهحط لك حاجه على ذوقي لاليسا. المهم ان انا اسمعك النهارده اليسا عشان خاطر ما تزعلش مني.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري. ونروح للواتساب. اسمها مايا، طلعت اسمها مايا، الحد اللذيذ اللي قاعد بيذاكر بعتلي صورة للمتأسس الشركات التجارية. انت كده اتجارة ولا حقوق؟ مش عارف. لو الراديو مش فوق دماغي كده والاغاني حلوه معرفش اذاكر. تحيه للراديو 90 90 واجمل مذيعين، تحيه ليكي يا مايا. وطبعا ربنا يوفقك، وانت في سنه ثالثه شكلك باين اهو في الورقه اللي انت بعتها الفرقه الثالثه اهو. ربنا معاكي وتخلصي على خير ان شاء الله. واحنا هندلعك مزيكا النهارده، اهم حاجه انت تذاكري كويس ونجيب بقى حاجات حلوه في الاخر. مساء الفل يا مينا، حلقه موفقه. اي اغنيه لميادة الحناوي عادل محمد عليا الاثنين. نسمع بس الغنوه اللي جايه دي، المركز الرابع اللي احتله معانا النجم ادم باغنيه بدونك. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 18. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 24 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27%، ليلا 52%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 24، ليلا 17. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 23. الغردقة نهارا 36، ليلا 23. بورسعيد نهارا 25، ليلا 19. وأسوان نهارا 50، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري إكس 30 من جنرال مصر.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.

وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فيه. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه مع مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9، ووصلنا دلوقتي للمركز الثالث حسب تصويتكم انتوا. انا عندي سؤال، لا مش انا عندي سؤال، واخيرا هفرح لعسيلي وصابرين النجيلي، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا دلوقتي للمركز الثاني حسب تصويتكم انتوا في حلقتنا النهارده، حلقه الثالث من سمعني مزيكا. انا عندي سؤال للنجمه بوسي من مسلسل وننسى اللي كان، نسمعها ونرجع نسمع المركز الاول.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا للمركز الأول في حلقتنا النهاردة، نجمة شيرين عبد الوهاب نجمة مصر والوطن العربي تباعاً يعني متصدرة المركز الأول بقالها حلقتين ثلاثة، وده طبيعي اللي مستنينه طبعاً من نجمتنا شيرين عبد الوهاب.

وللاسف الشديد حلقتنا خلصت النهارده من سمع المزيكا. كنت معاكم مين عاطي يا رب المزيكا تكون عجبتكم, واستنوني بكره باذن الله. وكل 3 و4 من 7 ل 9 محضر لكم بكره شويه مزيكا على خيال خيالكم, وبعديها على طول طبعا الدقيقه الاولى لاخويا مازن سامي, وبعديها حلقه مميزه جدا من راديو تريندينج مع اختي الغاليه غدير حسان. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله, بكره من 7 ل 9. كنت معاكم مين عاطي, واشوفكم على خير. باي باي.

0: 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء
1: مع مازن سامي.
2: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعا للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية. تم خلال الاجتماع استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية، حيث تمت الإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السلع هو احتياطي غير مسبوق، فهنالك سلع يتخطى الاحتياطي بها مدة العام وأخرى أكثر من 8 أشهر. كما تم خلال الاجتماع عرض اقتراح بوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة من ضبط الأسعار في مصر للحد من الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق. وزير خارجية بدر عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات المصرية البريطانية، وذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اليوم في لندن مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين البريطانيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. كما استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الدور المصري النشط في التعامل مع التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، لا سيما تطورات المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني والقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ولبنان. على هامش زيارته الرسمية للندن، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع السيد أرسانيو دومينغاز سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية. أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التقدير للتعاون القائم مع المنظمة البحرية الدولية، مؤكدا التطلع لتعزيز هذا التعاون. كما تناول وزير الخارجية التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، محذرا من تأثير التصعيد الإقليمي على حركة التجارة والطاقة عالميا وما يترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب تدفقات السلع الأساسية. وزراء مالية دول مجموعة السبع دعوا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك خلال اجتماعهم في باريس لمناقشة المخاطر الاقتصادية العالمية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وجدد وزراء مجموعة السبع التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وأكدوا استمرار التزامهم باستقرار أسواق الطاقة، كما دعوا جميع الدول إلى تجنب فرض قيود تعسفية على الصادرات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تستمر يومين لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين موسكو وبكين. ومن المقرر أن يعقد بوتين قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، كما يشهد الجانبان توقيع نحو 40 اتفاقية مشتركة تدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية شهد مراسم توقيع اتفاقية جديدة باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار، وذلك للتوسع في أنشطة البحث والتنمية وإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية. تأتي الاتفاقية نتاجا لجهود وزارة البترول في تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركاء الأجانب، بما يدعم ضخ استثمارات جديدة في مناطق البحث وتنمية الحقول في الصحراء الغربية، والتي تعد أهم مناطق إنتاج البترول الخام في مصر. ورياضيا، بورنموث يستضيف مانشستر سيتي في 9:30 مساء، كما يحل توتنهام ضيفا على تشيلسي في 10:15 مساء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: مساء الفل والجمال وحلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها حالا مع بعض على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسين زي كل يوم اثنين وثلاث من 9 ل 11 بالليل طول الساعتين بنتكلم عن الفن والفنانين. تقدروا تتواصلوا معايا طول الساعتين دول عن طريق الواتساب 010-490-90-4 أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 على بوست راديو تريندينج. قولولي بتسمعوا مين وعايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة. هنبدأ حلقتنا بأغنية لأحمد زعيم وبعد كده هرجع أقول لكم أول فقراتنا وهي نجوم الترند في حلقتنا النهاردة، حلقة يوم الثلاث 19 مايو 2026.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف. في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم وهبدأ معاكم أول فقراتنا النهاردة معاكم غدير حسين ل 11 بالليل. وخلونا نروح لفقرة نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة عن هاني سلامة، وده بعد ظهوره بعد فترة اختفاء طويلة الحقيقة في احتفالية مئوية يوسف شاهين اللي أقيمت ضمن فعاليات الدورة رقم 79 من مهرجان كان السينمائي، بمشاركة طبعا عدد من النجوم والشخصيات العامة منهم النجمة ليلى علوي ودكتور طارق دحروج سفير مصر في فرنسا. وهاني بدأ من فترة كمان تصوير فيلمه الجديد الحيرس مع السورية مرام علي والمخرج ياسر سامي، ولسه منتهوش من تصويره لحد دلوقتي. كمان لسه مكملين أخبارنا في فقرة نجوم الترند والترند والكلام كمان النهاردة كان عن هيفاء وهبي بعد ما أقامت دعوة قضائية بتطالب فيها بتعويض مادي قيمته 5 مليون جنيه، وده ضد الدكتور استغل زيارتها لعيادته ونزل صور بقى وفيديوز ليها من الزيارة دي من غير ما يستأذنها، وهو ده اللي اعتبرته استغلال ليها في الدعاية لنفسه ولعيادته. المحكمة أحالت الدعوة لخبراء الملكية الفكرية عشان يفحصوا الصور والفيديوهات محل النزاع، وحددت جلسة يوم 13 يوليو اللي جاي للنطق بالحكم. ده بالنسبة لشوية من أخبار نجوم الترند. هكمل لكم باقي الأخبار بس نسمع عمرو دياب وارجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم تاني ومكملين مع بعض بقى اخبارنا في نجوم الترند. كمان من الفنانين اللي تصدروا ترند النهارده هو رغب علامة بعد انتشار فيديو على السوشيال ميديا اللي ابنه خالد بيدعي فيه انه اجرى عمليه تحول في المانيا وبقى بنته، وان والده رغب علامة تبرأ منه وما بقاش يكلمه. انتشار فيديو ده النهارده بشكل كبير الحقيقه خلى رغب يخرج عن صمته ولكن بطريقه غير مباشره، ونزل صوره لابنه خالد بمناسبة عيد ميلاده وعلق عليها بجملة: خالد راجل يعتمد عليه وأنا فخور بيه. عشان نستفهم من كلامه أنه ما عملش أي عمليات، وأن الفيديو المنتشر ده معمول بخاصية الذكاء الاصطناعي أو الـ AI يعني، ويعني حاجة صعبة بصراحة. ده بالنسبة لفقرة نجوم الترند. هنروح لستوريز النجوم وهنكمل باقي أخبارنا عن الفن والفنانين، بس تعالوا بقى نروح نسمع رغب علامة وبعدين أرجع لكم مرة تانية.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 تسفر عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات أنغولا وملاوي وجنوب السودان. منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات إفريقيا بمواجهة أنغولا في سبتمبر 2026. منتخب مصر للناشئين يلتقي نظيره المغربي في 10 مساء بالجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم. غدا ختام منافسات مجموعة التتويج بلقب الدور الممتاز لكرة القدم. 3 لقاءات في الدوري تقام غدا في توقيت واحد عند الساعة 8، حيث يواجه الزمالك فريق سيراميكا ويلتقي بيراميدز مع سموحة والأهلي مع المصري. وأخيرا توتنهام يحل ضيفا على تشيلسي في 10:15 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: مرة تانية وصلنا لستوريز النجوم وهروح لهالة صدقي. احتفلت بعيد ميلاد عادل إمام بطريقتها الخاصة ونزلت صورة ليهم من مسلسل عفاريت عدلي علام وعلقت عليها وقالت كل سنة ونجم نجوم مصر بألف خير، كل سنة وانت طيب يا كبرنا يا فخر المصريين وحبيب الوطن العربي، بنشكرك على كم السنين اللي أسعدتنا وما زلت بتسعدنا فيها بأعمالك الجميلة. ده كلام أستاذة هالة فاخر للزعيم عادل إمام. ده بالنسبة لأول خبر معانا في ستوريز النجوم، هنكمل باقي الأخبار ولكن نسمع سامو زين وبعدين نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس، وارجع لكم على طول لسه معاكم غدير حسين لـ 11 بالليل على راديو 90 90 في راديو تريندينج.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: بما إن كل حاجة اتشقلبت واللي فوق بقى تحت واليمين أصبح في الشمال واللخبطة طالت كل حاجة في حياتنا، فالجنان بقى هو العقل والعقل بقى هو الجنان. والله زي ما بقولك كده، ودي مش فلسفة ولا تأملات في الفضاء الخارجي، ده واقع عايشينه كل يوم. تخيل لو واحد وهو ماشي عدى على محل ورد نقى بوكي ورد ولا حتى وردة بعشرة جنيه وطلب يوديه عنوان ما صاحب محل الورد أو غيره. يعني أي حد شاف الموقف ده هيفكر في إيه؟ بالظبط الحب الحب. طيب لو عرفنا إن الراجل ده باعت الورد لمراته هنفكر في إيه؟ بالظبط أكيد الراجل ده عامل عملة بيداريها وبيضحك على عقل المدام بالبوكيه المسكين ده. طيب لو عرفنا بقى إنه عادي، الراجل ده ما عندوش أي ظرف، لا بيبعت الورد لحد برة ولا عامل عملة ولا حد مريض لا سمح الله ولا عيد ميلاد ولا عيد جواز ولا حتى عيد الهالوين، ده واحد عايز يقول لمراته أم عياله بحبك، يبقى الراجل ده إيه؟ مجنون. شفت؟ أديك أنت اللي قلت، مع إن المفروض إن ده فعل طبيعي جدا جدا، إننا نكون ودودين مع بعض يا أخي ونعرف بعض كل شوية إننا لسه بنحب بعض. الكلام ده مش لوم، أنا عارفة إن الدنيا سحلانة كلنا وغرقانين في الدوامة وبنعافر والمشاغل ملهاش أول من آخر والفلوس على القد والمطالب كتير، كل ده أنا عارفاه، كلنا عايشين مع بعض وعارفين اللي فيها. إنما ده ما يمنعش إننا ناخد شوية نفس يعني، أو نحاول ونقول لبعض حتى لو الحاجات العاقلة والطبيعية والعادية بقت جنان. طب ما نتجنن شوية يا أخي. زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90.90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

ما فيش مانع تاخد 5 دقايق بريك مثلا، وتطلع التليفون تقلب في النمر وتقول أو تقولي فلان أو فلانة دي صاحبتي وأنا بحبها وحصبح عليها أو حمسي، أسأل عليها، أطمن، أحسسها أني فاكراها، وإن في ناس بتسأل على ناس من غير أي مصلحة. ما فيش مانع وإحنا قاعدين على الفيسبوك نطمن على أولاد صديق ما بقاش معانا، راح في حتة أحسن، نشوفهم لو محتاجين حاجة. ده أكيد يعني مش هياخد زمن بنكتب فيه حتة بوست وممكن يكون ملوش أي 30 لازمة نشحن فيه بس بعض يعني ضد بعض. مفيش مانع وإحنا في العربيات أو المواصلات نفكر 30 ثانية، 30 ثانية بس، ونفتكر اسم حد ساعدنا أو كان لطيف معانا أو عمل الواجب اللي عليه مظبوط فنقول له شكرا، ولو بالرسالة على الواتساب. مش لازم نفتكره بس ساعة الموقف، ممكن نحسسه إن الحاجة الكويسة اللي عملها لاقية صدى وفي ناس ما بتنساهاش. مفيش مانع نحاول ولو كل أسبوع نفكر في حد صاحب عايش لوحده مثلا أو في غربة أو في أي ظرف، فنشد على إيده ونقول له أنت مش لوحدك، شد حيلك. في حاجات كتير لو اديناها 5 دقايق من يومنا هتفرق كتير جدا جدا مع اللي حوالينا، وحنلاقي اللي يسأل علينا. كلنا محتاجين اللي يسأل علينا، كلنا محتاجين شوية من ده. ده جنان وماله، أحسن بكتير من العقل اللي احنا عايشين فيه. يعني هو احنا اللي عايشين فيه ده هو العقل يعني؟ خليها في سرك.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل أخبارنا. ومنا فضالي على انستجرام عبرت عن حزنها لوفاة كلبها ونزلت صورة ليهم مع بعض وقالت: النهاردة أوحش يوم في حياتي، مات توفي أول كلب ليا عاش معايا 12 سنة من أجمل سنين عمري. عشت معاه مراحل كتير في حياتي وعشت معاه حزني وفرحي. توفي ما كانش مجرد كلب بالنسبة لي، ولكن كان زي ابني، هتوحشني قوي. ده منا فضالي. أسس بقى أعلن انتهائه من تصوير فيلمه الجديد 101 مطافي، ونزل فيديو من آخر يوم تصوير وعلق عليه وقال: فركش فيلم 101 مطافي، شكرا لكل طاقم العمل بكل الأقسام، بجد الفيلم كان صعب جدا وتعبنا فيه، ويا رب يعجبكم. والفيلم بيشاركه في بطولته محمد عبد الرحمن، وطبعا من ضمن الأبطال اللي معي. هنروح لخاص وحصري، ولكن بعد ما نسمع تامر حسني وارجع لكم على طول.

لسه مكملين مع بعض راديو ترندنج على راديو 90 هواها مصري، ومعاكم غدير حسين. ووصلنا لمسابقتنا، عايزاكم تقولوا لي اسم مسلسل من بطولة أكرم حسني وآية سامحة، الطيار ولا الكابتن ولا المضيف؟ جاوبوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 أو على واتساب 010-490-904، وجنب الإجابة الصحيحة اكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم عشان اللي هيكسب هيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. نسمع داري الموشك لعلاء عبد الخالق بعد على طول الدقيقة الأولى من مازن سامي، وارجع لكم على طول.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعا للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية. تم خلال الاجتماع استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية، كما تم خلال الاجتماع عرض اقتراح بوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر للحد من الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى بأعضاء الجالية المصرية في لندن، وذلك خلال زيارته الحالية إلى المملكة المتحدة. أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في المملكة المتحدة في تعزيز جسور التواصل بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما أكد أن لقاء الجاليات المصرية في الخارج بشكل دوري يأتي ضمن نهج ثابت لوزارة الخارجية، ويقوم على تقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام للمواطنين المصريين بالخارج وربطهم بالوطن الأم. على هامش زيارته الرسمية للندن، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع أرسان يادمنجاز سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية. أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التقدير للتعاون القائم مع المنظمة البحرية الدولية، مؤكدا التطلع لتعزيز هذا التعاون. كما تناول وزير الخارجية التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وزراء مالية دول مجموعة السبع دعوا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك خلال اجتماعهم في باريس لمناقشة المخاطر الاقتصادية العالمية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وجدد وزراء مجموعة السبع التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وأكدوا استمرار التزامهم باستقرار أسواق الطاقة، كما دعوا جميع الدول إلى تجنب فرض قيود تعسفية على الصادرات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تستمر يومين لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين موسكو وبكين. ومن المقرر أن يعقد بوتين قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، كما يشهد الجانبان توقيع نحو 40 اتفاقية مشتركة تدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية شهد مراسم توقيع اتفاقية جديدة باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار للتوسع في أنشطة البحث والتنمية وإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية. تأتي الاتفاقية نتاجا لجهود وزارة البترول في تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركاء الأجانب، بما يدعم ضخ استثمارات جديدة في مناطق البحث وتنمية الحقول في الصحراء الغربية، والتي تعد أهم مناطق إنتاج البترول الخام في مصر. ورياضيا، توتنهام يحل ضيفا على تشيلسي في العاشرة والربع مساء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذي تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك عبر تقنيات الفيديو كونفرنس، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بأماكن تمركزها. وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة أثناء إدارة المشروع، وقدم اللواء أركان حرب هشام فتحي شندي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتظل دائما في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ ما تكلف به من مهام. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها رجال قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب في الدفاع عن أمن الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات. وفي سياق متصل شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض الإجراءات والأنشطة المنفذة خلال المراحل السابقة وكذا عرض التقارير من مختلف التخصصات وناقش عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة.

92 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: حضراتكم كنت تمانين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، ومعكم غدير حسين. وصلنا لخاص وحصري. عائشة بن أحمد هتلعب دور البطولة النسائية قصاد خالد النبوي في أحداث مسلسلهم الجديد طاهر المصري، اللي هيبدأ تصويره إن شاء الله بعد العيد على طول، وهيتعرض خارج موسم رمضان، وهيكون مكون من 30 حلقة. عائشة هتلعب في المسلسل دور رئيسة نادي كرة قدم. ده بالنسبة لخاص وحصري. هنروح بعدين اللي ما يفوتكش، ولكن اسمع اغنية قديمة شويتين بس حلوة. ساكن لديانا حداد وارجع لكم.

0: على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية وما يفوتكش معاكم طبعا غدير حسان ل 11 بالليل زي كل يوم 2 و3 من 9 ل 11 بتشرف بيكم وبنتكلم مع بعض عن الفن والفنانين. فقرة ما يفوتكش بقول لكم على الأماكن اللي ممكن تخرجوا فيها الفترة الجاية أو حفلات ما تتفتش أو حاجات ما تتفتش. ما يفوتكش بقى يوم 21 مايو ليلة الزمن الجميل لفرقة أوبرا اسكندرية للموسيقى والغناء العربي، وده في مسرح سيد درويش في اسكندرية. وما يفوتكش يوم 5 يونيو حفل وائل الفشني في ساقية الصاوي في الزمالك. وكمان ما يفوتكش يوم 21 يونيو حفل النجم مدحت صالح، وده في مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم. ده بالنسبة لما يفوتكش. هنروح بقى لفقرة أخبار سريعة، ولكن سريعا نسمع أغنية من أغنيات شيرين الجديدة الحضن شوك، وارجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج. وتعالوا نروح مع بعض بقى لفقرة أخبار سريعة. نروح لخبر أن تم الاستقرار على طرح الفيلم الجديد صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو ويارا السكري في السينمات, وده هيكون يوم 24 يونيو اللي جاي إن شاء الله. ده خبر كده في السريع, ولسه في أخبار تانية بس بعد ما نسمع أحمد سعد هقول لكم عليه.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 18. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 24 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27%، ليلا 52%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 24، ليلا 17. شرم الشيخ نهارا 36، ليلا 23. الغردقة نهارا 36، ليلا 23. بورسعيد نهارا 25، ليلا 19. وأسوان نهارا 50، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر، 50 شاي كل يوم جمعة من 4 لـ6 مساء على الراديو 90 90.

0: كل خطة مش حاجة معلش دي خطة.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 99.9.

0: الراديو 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نروح لخبرين في السريع. إن أحمد مالك تعاقد على بطولة فيلم جديد اسمه مبدئي باسط للعضلات، ومنتظر إن شاء الله إنه يبدأ تصويره في موسم الصيف الحالي، يعني الفترة اللي جاية. إيمان العاصي بقى تبدأ بعد أجازة عيد الأضحى في تصوير مسلسلها جديد انفصال، اللي هيكون 12 حلقة ويتعرض خارج موسم رمضان. ده بالنسبة للأخبار السريعة. هنروح لفقرة القصة وما فيها، ولكن اسمع أصالة أغنية قديمة بس حلوة. ده قلبي ده.

راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

لقيت لكم مرة تانية ووصلنا للقصة وما فيها. بعد فترة توقف عن التصوير بسبب انشغال معظم أبطال المسلسل بتصوير أعمالهم الرمضانية، رجعت منى زكي تاني الأسبوع ده عشان تصور باقي مشاهد مسلسلها الجديد طالع نازل، واللي هيتعرض خارج موسم رمضان، وبيشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم مريم الخشت ومحمد شاهين. ده بالنسبة للقصة وما فيها. في بقى الرسائل بتاعتكم. مساء الخير يا غدير، ممكن اسمع او عايزه اغنيه لدنيا سمير غانم؟ بصي انا محضره الاغنيه اللي جايه لدنيا سمير غانم، يا رب تعجبك. بتقولي بتحب تسمع برنامجنا جدا، دي ام يوسف من اسكندريه، اهلا يا اهلا يا اهلا باهل اسكندريه. في كمان احمد ابراهيم مجاوب على المسابقه، بصي سبحان الله انا شغلت لك اصاله، اصلا يعني اصاله كانت شغاله من شويه. في كمان حد تاني مجاوب، مش كاتبين اسمكم ليه؟ عموما دي رسائل الواتساب. هروح تاني بقى لرسائل الفيسبوك، وما تنسوش مسابقتنا النهاردة. تعالوا بقى نسمع دنيا سمير غانم وارجع لكم تاني اكمل معاكم بقية اخبارنا ونروح لفقرة اخر خبر.

الراديو 90 90 هواها مصري. على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

رجعت لكم وهنروح لآخر خبر أو فقرة آخر خبر. بيقام حاليا العزاء الخاص بولدة الفنانة فرح يوسف في مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، بقاء لله، ربنا يرحمها ويصبركم. أما عماد رشاد فهيظهر كده في شرفة ضمن أحداث الفيلم الجديد خلي بالك على نفسك، ده بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز. نروح بقى لخالد الصاوي، هو احدث المنضمين لابطال فيلم الورشه بطوله هشام ماجد واكرم حسني، ويلعب دور منتج سينمائي وده في احداث الفيلم. ده بالنسبه لبعض الاخبار في فقره اخر خبر. لسه اكيد اخبارنا ما خلصتش، نسمع انغام ونرجع لكم تاني.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندنج على راديو 90 ومعاكم غدير حسين 11 بالليل. ولكن وقت حلقتنا خلص واللي كسب معانا الحقيقة هو قررتي وقال ان الإجابة الصحيحة هي الكابتن. كان عايز أغنيتين لعمر دياب فهسيبكم مع أغنيتين لعمر دياب طلعت مرة واحدة سيكون أغنيتين لعمر دياب ونتقابل الاثنين اللي جاي على خير إن شاء الله. مش الاثنين اللي جاي بقى التالت اللي

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه البنك المركزي بتعزيز الاحتياطيات الدولية والسيطرة على التضخم. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات التطورات الإقليمية والاقتصادية. وزارة الصحة تؤكد خلو مصر تماما من فيروس إيبولا ورفع الاستعداد بكافة المنافذ. الأردن يعلق دخول القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب فيروس إيبولا. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يعقد لقاء موسعا مع عدد من المسؤولين البريطانيين في لندن. وزير الخارجية يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعلن قيد 16 شركة حكومية حتى الآن بالبورصة تمهيدا لطرح نسب من أسهمها. وغدا ختام منافسات مجموعة التتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم بثلاثة لقاءات تقام غدا في توقيت واحد عند الساعة 8، حيث يواجه الزمالك فريق سيراميكا ويلتقي بيراميدز مع سموحة والأهلي مع المصري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا، مستمع راديو 90-90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم. زي ما حضرتكم متعودين بنكون معاكم من الساعة 11 ولحد الساعة 12 ويوميا علشان نعرف مع بعض آخر تفاصيل الأخبار وملفات الساعة. ملفاتنا النهاردة من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا السيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كمان هتشرف بوقتي وتقدمها مع حضراتكم، أكون معاكم مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليانة بالعديد من التفاصيل والأحداث، بنتكلم عن أداء الاقتصاد المصري على المائدة الرئاسية، وكمان لقاء السيد الرئيس مع محافظ المركزي والعديد من التوجهات، وبننتقل بعد كده لتحركات ومشاورات من الدبلوماسية المصرية في العديد من الملفات الإقليمية والقارية وأيضا الدولية، واهتمامنا الحكومي بملفاتنا الجمهورية المختلفة ومشروعات الطرق اللي هنعرفها في يعني تحليل خبرائنا السياسيين، وهنروح

0: الساخنة التي كنا في تخوف منها أنها تخرج بره السوق المصري نتيجة الحرب، ودي نتيجة أي ظروف جيوسياسية بتنعكس دائما على الهوت ماني أنها تخرج من الأسواق الناشئة زي مصر وزي تركيا. الحمد لله إحنا حجم الخارج من هذه الأموال لا يتجاوز 25% فقط، لو حوالي 10 مليار دولار من حجم يتجاوز 40 مليار دولار، وأعتقد دي نسبة منخفضة للغاية. في مقابل ذلك هناك دخل إيرادات أخرى نتيجة استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصري خلال الفترة الماضية عوضت جزء كبير من حجم الأموال التي خرجت، وبالتالي يكون هناك نوع من أنواع الانضباط المالي، وهناك محاولة جادة من البنك المركزي المصري للسيطرة على الوضع وتحجيم فكرة التضخم، وأيضا تحجيم سعر الصرف عند أرقام معينة باتباع أيضا سياسات مرنة في التعامل.
1: نعم، إذن فهي تفاصيل واضحة وشاملة تفضلتم بها ضيفي العزيز الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أيضا المستشار المالي للاتحاد العربي للفنادق والسياحة. بشكر حضرتك عليها، شكرا جزيلا وعلى كل هذه التفاصيل. لسه مكملين مع حضراتكم في كل تفاصيلنا، وبنروح كمان لملفنا التاني واللي هنعرف عنه مزيد من التفاصيل عن أهم التحركات والمشاورات الخاصة بالدبلوماسية المصرية، ولكن اسمحوا لنا نطلع فاصل إعلاني سريع ونرجع لكم مرة تانية.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية شينري X30 من جنرال مصر.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هواء الراديو 90 90. وخلونا نروح دلوقتي لملفنا التاني، بنتكلم فيه عن التوجيهات الرئاسية والتحركات الخاصة بالدبلوماسية المصرية. بنتكلم عن كل التفاصيل والملفات الخاصة بوزير الخارجية وأيضا من لندن وبعد زيارة مدريد، وبنتكلم عن إدانة عن كل الاعتداءات على دول الخليج والأردن والعراق، وبنتكلم كمان

0: عن تصريحات بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في الشرق الأوسط، وعن ضرورة تنفيذ استحقاقات مبادرة الرئيس ترامب بشأن غزة. كل ده وأكتر هنعرفه من خلال ضيفي العزيز الأستاذ جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ جمال، أهلا بيك.
1: أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل السادة المستمعين.
0: أهلا بسيادتك. يعني احنا بنتكلم عن حالة من التوتر الإقليمي، وبنتكلم أيضا على مواصلة مصر في ذات التوقيت لتحركاتها الدبلوماسية من قبل التوجهات الرئاسية في العديد من الملفات من أجل وقف الحرب وأيضا الحفاظ على سيادة الدول. فإزاي حضرتك بترصد هذا الدور المصري الدبلوماسي من أجل تحقيق السلام؟
1: يعني بالتأكيد دبلوماسية مصرية ناشطة بتعمل على كافة المحاور بنفس الاهتمام وبنفس الجد، وهذا يتضح جليا سواء من خلال تحركات الدبلوماسية الرئاسية ويعني جولات السيد الرئيس الفتاح السيسي الخارجية واتصالاته مع مختلف القادة والزعماء الدوليين والإقليميين، أو حتى طبعا عبر تحركات وزارة الخارجية التي أيضا بتكمل هذا المسار وتدعم العمل المصري على الصعيد الخارجي. ونحن الآن نتحدث أيضا عن دائرة عمل مهمة في السياسة الخارجية، وهي الدائرة الأوروبية، والدولة المصرية حقيقة لديها شراكة استراتيجية شاملة مع الجانب الأوروبي، وهذه شراكة أيضا تمتد بالتشاور السياسي والدبلوماسي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبالتالي سواء زيارة طبعا مدريد أو حتى من بعدها بريطانيا، وإن كانت خارج الاتحاد الأوروبي ولكنها أيضا هي يعني تحسب كدولة برضو في النطاق الغربي ولديها دور بالغ الأهمية سواء على صعيد التأثير على الموقف الأوروبي أو حتى فيما يتعلق بالموقف الدولي بشكل عام. وبالتالي يعني زيارات مهمة تأكيد كما حضرتك أوضحت منذ قليل على ثوابت مصرية بالغة الأهمية، سواء بشأن عدد من القضايا، سواء القضايا الفلسطينية وأهمية حل الدولتين ودعم اتفاق يعني شرم الشيخ وإنجاز المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، وما يحدث في غزة وتطورات الأوضاع، أو حتى ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، وطبعا وقوف مصر داعم أساسي لفكرة الأمن القومي العربي ورفض أي اعتداء على الدول العربية الشقيقة، وأيضا دعم مسارات التسوية السياسية لوقف التصعيد في المنطقة، وحتى مناقشة قضايا أخرى سواء ما يحدث في السودان، ما يحدث حتى في لبنان. ولبنان الآن لدي حراك مهم للغاية، والجانب الأوروبي شريك أساسي في هذا الحراك السياسي فيما يتعلق طبعا بالتشاور مع الجانب الأمريكي ودعم مسارات أيضا التهدئة في لبنان، وحتى قضايا أخرى في النطاق الأفريقي. حتى هذا اتضح جليا في المؤتمر الصحفي ما بين دكتور بدر عبد العاطي ونظيره الأسباني حينما تحدثوا عن بعض القضايا الأفريقية المهمة على رأسها ما يحدث في الساحل الأفريقي الآن وتنامي ظاهرة الإرهاب مثلا، وهذا أمر بالغ الخطورة على الأمن والاستقرار الإقليمي. إذن الكثير والكثير من القضايا بيفرضها موقع مصر الجيوسياسي البالغ الأهمية وانخراطها الإيجابي في كافة القضايا الإقليمية كفاعل يحاول دعم التسوية السياسية ومسار العمل السياسي، وبالتالي ثقة للدولة المصرية، ويجعل هناك الكثير من الملفات في الحقيبة الدبلوماسية محل نقاش. العديد من اللقاءات يجريها وزير الخارجية، وكما نرصد الحقيقة حتى يعني في المحطة الثانية في بريطانيا لقاءات متعددة سواء على صعيد المسؤولين البريطانيين، أيضا مشاركة في أحد المؤتمرات المهمة المتعلقة بالشركاء الدوليين وطرح رؤية مصر حتى الاقتصادية والاستثمارية والتنموية. إذن حراك دبلوماسي يخدم على الرؤية المصرية سواء سياسيا أو اقتصاديا، ويحقق في الحقيقة أيضا مكتسبات على صعيد دعم السلام والاستقرار الإقليمي.
0: بالفعل، يعني إذا نحن نتحدث عن العديد من التحركات الخاصة بها الدبلوماسية المصرية، وزي ما حضرتك أشرت يمكن هذا هو الدافع الأساسي لتصريحات وزير الخارجية اليوم من لندن على تجديد إدانة مصر للاعتداءات على دول الخليج والأردن والعراق. كل الشكر لحضرتك ضيفي العزيز الأستاذ جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا يا فندم. لسه مستمرين مع حضراتكم، ولكن خلونا نطلع لدور الهيئة العامة للاستعلامات، وعلشان نعرف مزيد من التفاصيل عن هذا التقرير، فتفاصيلنا بتقول ان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير علاء يوسف قال ان الهيئة العامة للاستعلامات بتطلع بدور وطني هام باعتبارها الجهاز الاعلامي الرسمي للدولة، والمعني بالتواصل مع الاعلام الاجنبي وتوضيح الحقائق والرد كمان على ما يتم تداوله من معلومات أو تقارير غير دقيقة بشأن مصر. كمان أضاف السفير علاء يوسف في مناقشة من لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب مشروع موازنة الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة بتتحرك بشكل مهني وسريع في مواجهة أي تناول إعلامي سلبي بيستهدف الدولة المصرية أو يشوه من حجم الإنجازات. كمان أوضح أن الفترة الأخيرة بتشهد تكثيف لجهود الهيئة في متابعة ما ينشر من وسائل الإعلام الدولية والرد على عدد من التقارير واللي كانت بتتضمن معلومات مغلوطة، وقال أن الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة بيقدم محتوى بخمس لغات أجنبية بما يتيح التواصل مع مختلف الشعوب ووسائل الإعلام الدولية ونقل المعلومات والحقائق المتعلقة بشأن المصري بصورة دقيقة. ويمكن ده اللي احنا متعودين عليه دائما من الهيئة العامة للاستعلامات في الرد على كل الشائعات وعلى كل الأخبار المغلوطة، ومستمرين أن يدوم هذا الجهد الدؤوب. بنروح مع حضراتكم من هذا الملف لملفنا الثالث على هوا راديو 90 في برنامجكم آخر اليوم، ولكن اسمحوا لنا نطلع فاصل إعلاني سريع ونرجع لكم بعدها مرة تانية.
2: الراديو 90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هواء الراديو 90 90، وبنروح مع حضراتكم لملفنا الثالث، وبنعرف عنه مزيد من التفاصيل وآخر الاهتمامات والأحداث في ديوان الحكومة عن متابعة ملفات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، كمان الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق وموقف تشغيل مشروعات أخرى بالعاصمة الجديدة. كل ده وأكتر هنعرفه من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف، أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا يا فندم. يعني حابين نعرف أهم الملفات بمزيد من التفاصيل والتي تم مناقشتها في لقاء رئيس الوزراء مع القيادات المعنية في الملفات المختلفة اليوم.
2: يعني في الحقيقة كان هناك اجتماع خاص بالتبادل التجاري واللوجستي مع الدول الأفريقية. طبعا حضرتك عارف ان مصر في هذا الاتجاه لا تريد العلاقات السياسية فقط، ولكن هو فتح جميع يعني المجالات أمام الصادرات المصرية وأمام التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، على اعتبار أن مصر دائما داعمة لكافة القضايا الأفريقية، بل وأن القيادة السياسية طالبت أكثر من مرة وفي كل المحافل الدولية بضرورة أن تحصل أفريقيا على حقها العادل فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار وخلافه. ولذلك حنجد أن هذا الاجتماع اللي ترأسه رئيس مجلس الوزراء خاص بشبكة خطوط شركة مصر للطيران داخل القارة الأفريقية، وكذلك النقل البحري. النقل البحري لأنه هو يعتبر إلى حد ما الأساس في عمليات نقل السلع والتبادل التجاري والبضائع إلى الدول الأفريقية في الوقت الحالي، وأيضا يخفف الضغط على شركة مصر للطيران فيما يتعلق بعمليات الشحن وخلافه. ولذلك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار أكد على ضرورة تضافر جهود كافة الوزارات، منها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لجهود وزارتي النقل والطيران المدني في هذا المجال، وعقد اجتماعات مع المستثمرين بهدف يعني تنفيذ هذه الخطوط لتحقيق الأهداف المنشودة. وتم الاتفاق على تكوين مجموعة عمل مشتركة برئاسة وزير الاستثمار تتولى وضع آليات تنفيذ زيادة أطر التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية.
1: أيضا يا فندم، يمكن كنا بنتحدث أيضا عن متابعة رئيس الوزراء للموقف التنفيذي لمشروعات الطرق، وأيضا جديد موقف تشغيل مشروعات جديدة بالعاصمة الجديدة.
2: يعني في الحقيقة زي ما حضرتك عارف أن العاصمة الإدارية الجديدة دخلت إليها كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وبالتالي هناك اهتمام خاص من جانب القيادة السياسية فيما يتعلق بضرورة ربط العاصمة بكافة يعني الأقاليم المصرية. وزير النقل استعرض الموقف التنفيذي مثلا لمشروع ازدواج طريق أسوان برنيس اللي هو بيمتد عبر محافظات الصعيد بساحة البحر الأحمر بطول 327 كيلومتر، بالإضافة إلى يعني أن هناك تعليمات مشددة بضرورة التمسك بمعايير الجودة والسلامة لشبكة الطرق القومية. واستعرض أيضا في هذا الاجتماع شبكات الطرق بالمدن والقرى بين المحافظات اللي تم تنفيذ والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، ونسب التنفيذ، التكلفة الاستثمارية وخلافه، بالإضافة إلى وضع قواعد فيما يتعلق بالحد من الحوادث اللي هي المرورية على هذه الطرق. أيضا وصيانة كوبري السادس من أكتوبر، بعد نقل مسؤولية الإشراف الكامل على صيانة الكوبري وتطويره إلى الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري. أيضا هناك يعني اهتمام خاص ب السادس من أكتوبر، يعني من قبل الهيئة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة صيانة جميع الفواصل الخرسانية والحديدية في كوبري 6 أكتوبر. فريق كامل الوزير أكد أن أعمال الصيانة والتطوير بتجري حاليا عبر جدول زمني من فترات الغلق الجزئي والتحويلات المرورية بالتناوب علشان ما يبقاش في تعطيل للحركة المرورية على كوبري 6 أكتوبر.
1: بالفعل، إذن فهي ملفات هامة تم مناقشتها أيضا وتوضحها من قبل سيادتك ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهلي ومسؤول ملف الحكومة في راديو 99، فحابب أشكر حضرتك عليها. شكرا جزيلا يا فندم. لسه مكملين مع حضراتكم على هواء راديو 99، ولسه بنكمل معاكم في أبرز ملفاتنا، ولكن اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعدها مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، وبنروح دلوقتي للبرلمان بنعرف عنه مزيد من التفاصيل، ويوم برلماني حافل في مجلس النواب. بنتكلم فيه عن العديد من الموافقات، بنتكلم عن الموافقة النهائية على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي، وأيضا الموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، وأيضا وزير الشؤون النيابية اللي بيؤكد على تعزيز التواصل مع النواب. كل ده نعرفه بمزيد من التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤولة ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90-90. أستاذة فريدة أهلا بيكي.
2: أهلا بحضرتك والسادة المستمعين.
1: يعني في البداية لو نعرف أهم تفاصيل الجلسة العامة في مجلس النواب وأهم مدار عن إقرار مشروعات القوانين والاتفاقيات.
2: مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي خلال اجتماع الجلسة العامة، وزي ما حضرتك عارف إنه خلال عرض مثل هذه المشروعات بقوانين بيأتي ده بعد ما بيتم مناقشتها داخل اللجان النوعية والاستماع لكافة الآراء بشأنها وإقرارها في الجلسة العامة. أما فيما يخص ما ذكرته حضرتك بخصوص وزير المجالس النيابية، هو زي ما حضرتك عارف إنه بيبقى فيه تقديم مجموعة من الأدوات الرقابية أو الأسئلة أو بعض ممكن نسميها أدوات الرقابة البرلمانية الموجهة للحكومة. وزير المجالس النيابية رد على يعني ما أثاره بعض النواب بخصوص يعني تقصير الحكومة أو تقصير بعض الوزراء، قال إنه توجيهات رئيس الوزراء بتستهدف تعزيز التواصل المستمر مع النواب، وإن أي شكوى من التقصير بيتم التعامل معها فورا من جانب الحكومة. والكلام اللي قاله وزير مجالس النيابية عن التنسيق مع رؤساء اللجان النوعية على اعتذار أي وزير، زي ما حضرتك عارف إنه اجتماعات اللجان النوعية أو الجلسة العامة بتكون بحضور المختصين من الحكومة أو وزير الحكومة وفقا للموضوع المطروح للمناقشة، وفي حال غياب الحكومة طبعا اللجنة من حقها تبدي اعتراضها، لأنها بالأساس بتناقش الأدوات الرقابية علشان تجد رد لها من الحكومة أو تصدر توصيات للحكومة. وهنا طبعا هيئة المكتب يعني وفقا للسوابق البرلمانية أو الأعراف البرلمانية السابقة أو وفقا للائحة الداخلية بيبقى فيه بقى تواصل مستدام ما بين المجلس من خلال بقى سواء هيئة المكتب أو من خلال لجان نوعية أو ما إلى ذلك مع الحكومة، علشان يتم إنهاء أي سوء فهم بيحصل في هذه الجزئية، لأنه في النهاية الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات هو تنسيق ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل المشاكل اللي ممكن تعترض بعض القطاعات أو اللي بتواجه بعض القطاعات، والاستماع إلى توصيات النواب وتنفيذها أو الرد عليها أو الرد على الأدوات الرقابية. وبالتالي يعني دي كانت أحد الأمور اللي تم طرحها. طبعا اجتماعات اللجان النوعية ناقشت ملفات مختلفة يمكن بعضها يتعلق ب بعض يعني لجنة الصحة النهاردة أصدرت توصيات لها علاقة بتطوير المنشآت الطبية في إطار الحوار مع الحكومة حول هذا الملف، ويمكن ده من الملفات اللي المجلس بيحرص على إنه يبقى فيه اهتمام بيها. طبعا بقى اللجان النوعية ناقشت قضايا متنوعة، وإن شاء الله في المرحلة المقبلة هيكون في مناقشات لها علاقة بالموازنة العامة للدولة تمهيدا لعرض التقرير النهائي على مجلس النواب، وهنواليكم بالتفاصيل إن شاء الله
1: بإذن الله. الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤولة ملف البرلمان والأحزاب في الراديو 90-90، بشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل.
2: شكرا لحضرتك.
1: شكرا جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم على هو الراديو 90-90، ولسه الوقت مدينا الشرف ان احنا نكمل معكم في حلقتنا من برنامجكم اخر اليوم، ولكن بعد الفاصل.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هواء الراديو 90-90، ودلوقتي بنروح مع بعض لتقرير عن الدلتا الجديدة أرض الأمن الغذائي. نتكلم في محطة من محطات الأعمال القومية الكبرى، أصبح مشروع الدلتا الجديدة حديث الإعلام العربي والدولي وكمان المحلي. ده كونه أرض للخير والأمن الغذائي وفرص العمل وزيادة للصادرات ودعم الاقتصاد الوطني. لما قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يبني مصر قوية في طرح الفكرة، تابع التنفيذ حتى الانتاج، فتحققت معه طفرة في الزراعة والتصنيع الغذائي، وده اللي عزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة. مشروع الدلتا الجديدة ولد كبيرا ليكون نموذج تنموي متكامل بيشمل مراحل ما قبل الزراعة وما بعدها من تسويق وتصنيع وتصدير، واستثماراته بتقدر بنحو 800 مليار جنيه. ده مع توقعات بالطبع بزيادة حجم الاستثمارات مستقبلا وإضافة مشروعات جديدة، وبيشارك في المشروع أكثر من 250 شركة زراعية واستثمارية في نموذج للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بيستهدف توفير فرص عمل واسعة والحد من البطالة وإنشاء مجتمعات عمرانية وإنتاجية حديثة بتدعم جهود التنمية الشاملة. يعني في الحقيقة هو مشروع ضخم بيبرز حجم الإمكانات المصرية وأيضا القدرة على إنجاز مثل هذه المشروعات في هذا التوقيت. بنروح مع بعض من هذا التقرير لمؤسساتنا الدينية واللي فيها بنتكلم عن روابط وطنية بين أبناء الوطن الواحد والكنائس المصرية اللي بتهنئ المصريين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. هنعرف عن هذه التفاصيل العديد من الرسائل والإيضاحات من خلال ضيفتي العزيزة الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، وأيضا مسؤولة ملف الكنيسة في الراديو 90-90. أستاذة وفاء أهلا بيكي. الأخبار، يعني في البداية حابين توصف لنا أهم مدار في زيارة الدكتورة القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجليزية في مصر للقيادات الدينية علشان يقدم التهنئة في مناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
2: أيام القس أندريا زكي كعادته يعني يحب يروح يهنئ نفسه في هذه الأوقات، لأنه بيشوف أنه هكذا يعني مبلغ رسالة المحبة بالشكل العملي، فأنا كل القيادات الدينية في مصر بقيت بتتجه هذا الاتجاه، وهي حقيقي لما بنشوفهم لازم ما بتبقاش مجرد بورتري، لكن فعلا فعلا بتحس ان المحبة نبع من القلب وانه فعلا في محبة حقيقية بين جميع الأطراف. الحقيقة فأنا مرضى كان رئيس طائفة الإنجليزية بيزور وزير الأوقاف علشان يهني بحلول عيد الأضحى المبارك، كل سنة وكل المصريين بخير. طبعا كانت لي كلمة مهمة جدا، وقال فيها ان الدور الوطني والتنويري اللي بيقوم به وزير الأوقاف فالحقيقة بنعتز به، خاصة انه بيبقى ليه دور كبير في ترسيخ قيم الوعي والاعتدال، وطبعا ده يعني دور احنا دايما بنراه الحقيقة في المؤسسة الدينية المصرية متمثلة في الأزهر بكل أطياف الحقيقة. وأكد أن مصر كمان ليها رصيد إنساني وحضاري كبير بيخليها دايما قادرة على ترسيخ معاني المحبة. كان الدكتور أسامة الأزهري أكد أن الزيارة دي بتعكس فعلا عمق روابط الوطنية، وبتؤكد أن مصر فعلا فعلا تظل عائلة واحدة. طبعا لأن احنا بقينا بنشتغل في الملف ده بوعي، وإن احنا فعلا عايزين بندي أمثلة وبندي مثال للشباب، خاصة السن الصغير أو اللي هم اللي ما شافوش فعلا الترابط الحقيقي زمان، فاحنا بقينا بنوريهم الصورة دي حقيقية دلوقتي، يكون مثال يحتذى بيه بصراحة، لأن احنا فعلا زي ما بيقول سيف الرئيس إنه احنا مفيش حاجة هتقوينا وهتخلينا نقدر نقف قدام أي حاجة إلا وحدتنا وإلا محبتنا لبعض وترابطنا مع بعض. هي كمان عايز اقول لك انه قدس البابا النهارده يعني من ساعات قليله كان اجرى اتصال هاتفي بالدكتور احمد الصايب شيخ الازهر بهني طبعا في بحلول عيد الاضحى. وطبعا القداس البابا عبر طبعا عن خالص تمنيه يعني يكون عيد مليان ود ومحبه وسلام ورضا وكل معاني كل المعاني الطيبه. خليني ارجع واقول لك تاني انه مش بس الدكتور اندريا زكي راح النهارده وزاره الاوقاف، لا هو كمان كان ليه جوله زار فيها محافظه القاهره، ودي يعني حاجه يعني احنا النهارده بنشوفها يعني مش كانتش بتتكرر كتير. لكن طبعا هو القس اندريا زكي قال ان احنا بنعتز بحاله الامان اللي بتعيشها مصر بالجهود المبذوله لخدمه المواطنين. القاهره بتمثل نموذج حي للتنوع والتعايش والعمل الوطني المشترك. والحقيقه طبعا احنا بنشوف محافظ القاهره قد ايه بيبذل مجهود فعلا علشان يعني نخلي القاهره مثال حي للثقافه والتنوير. وطبعا دكتور ابراهيم صابر اكد انه روح المحبه بتبقى قائمه على تقدير متبادل بين المصريين، وده اساس قوه الوطن. يعني لقاءات النهارده معبره عن صوره فعلا مشرفه تليق بمصر، بتمثل الوحده والمحبه الحقيقه اللي دايما بتجمعنا في مختلف المناسبات الحقيقيه.
1: بالفعل، وده ما بنشهده دائما. الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف والمسؤولة عن ملف البرلمان والأحزاب للراديو 99، بشكرك على كل هذه التفاصيل. لسه مكملين مع حضراتكم، وللأسف وقتنا بينتهي معاكم، ولكن قبل ما نختم وقتنا مع حضراتكم خلونا نعرفكم على إطلالة إخبارية سريعة، واللي فيها بنتكلم معاكم عن يمكن من أهم متابعتنا الإخبارية، الجريدة الرسمية المصرية واللي نشرت توقيع الرئيس السيسي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية الصادر. كمان بنتكلم عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللي أعلنت تبكير صرف معاشات شهر يونيو لعام 2026، ده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار حرص الدولة على التخفيف عن أصحاب المعاشات ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. كمان بنروح مع حضراتكم للصعيد المحلي، واللي فيه استقبل إبراهيم صابر محافظ القاهرة وفد البنك الزراعي المصري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وفرص الاستثمار في المحافظة ومساهمة البنك فيها من خلال برامجه التمويلية. وكمان من ضمن متابعتنا فبنتكلم على الصعيد الرياضي وأصفرة كرة تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2027 واللي جرت اليوم عن وقوع منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في المجموعة الثانية مع منتخبات أنغولا وملاوي وجنوب السودان. لحد هنا للأسف نقدر نقول إن وقتنا انتهى مع حضراتكم على هو الراديو 99، واللي كان من خلال ملفات من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الأستاذة أنا سيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. كنت معاكم أنا مازن سامي. غدا بإذن الله حلقة جديدة بملفات أجدد. أما دلوقتي خلوني أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، تصبحوا على خير ودمتم مستمعين للراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه البنك المركزي بتعزيز الاحتياطيات الدولية والسيطرة على التضخم. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات التطورات الإقليمية والاقتصادية. وزير التموين يشير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي حاليا من السلع هو احتياطي غير مسبوق. وزارة الصحة تؤكد خلو مصر تماما من فيروس إيبولا ورفع الاستعداد بكافة المنافذ. بدء تفويق حجاج السياحة من المدينة إلى مكة استعدادا لأداء مناسك الحج. وزير خارجية بدر عبد العاطي يعقد لقاء موسعا مع عدد من المسؤولين البريطانيين في لندن. وزير خارجية يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في لندن. وزير البترول يشهد توقيع مذكرة مع البنك الأوروبي لتطوير قطاع التعدين. ختام منافسات مجموعة التتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم بثلاثة لقاءات تقام عند الساعة 8، حيث يواجه الزمالك فريق سيراميكا ويلتقي بيراميدز مع سموحة والأهلي مع المصري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخ...

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: تفوت عليك المحن

ومحبة وشغل بعد وخصام عمري هوانا بيجري بيجري شوف راح منه كام ساعة شوف محبة

فاكرين؟

وانا سماوي.